طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

حطيتيني في حال حزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا. Radio show exclusively on Medi One.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأعزاء في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي مر عام على حلولها وينتهي هذا العام في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأنور الذي هو شهر مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. شهر له على الشهور ميزة خاصة لا يصل إليها شهر من الشهور، حاز الملاحة والجمال فنوره عم العوالم كلها تكميلا، من أشرقت من نوره شمس العلا وأفاح طيبا في الوجود شمولا.

أول الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا، والفخار السامي عن النظراء. قال العارف بالله مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجا للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطب فلك الجمال، تجلى فيه الحق عز وعلا بالرحمة واللطف والإحسان، جعله مهبطا للتجلي الجلالي والجمالي، فكل جلال في الخلق واصل من جلاله، وكل جمال في الخلق واصل من جماله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. عليك الصلاة والسلام.

بعث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويرحض شقة الأرض من دنس النفاق، مقررا للشرائع، حافظا للودائع، مجتهدا في المصالح، رائضا للجوامح، ناظرا في المهمات، رافعا أثقال الملمات. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزير الحلم والاحتمال، كثير الفضل والأفضال، يصل من قطعه ويعطي من منعه، ويبذل لمن حرمه ويعفو عمن ظلمه، صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، نحييكم عبر ميديا في عدد جديد من صباح الأخبار، فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات مميزة مختلفة منها ما يوقع كالعادة من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة هذا اليوم مستمعين الكرام، ميديا روبورتاج يأتيكم من مدريد، توقعات تقدم لنا ومضات، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم، تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية المحلية وكذلك الدولية، هذا بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. نحييكم مستمعينا الكرام على بركة الله، ننطلق وإياكم في عدد هذا اليوم من صباح الأخبار قبل موجز الخامسة، طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين طنجة وأسفي وما بين أكادير والداخلة، بحال حتى في جنوب المنطقة الشرقية فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا. الريح غادي صوت شرقي في الشاوية دكالة والمنطقة الشرقية، بحال حتى في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة ما بين 26 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و 30 درجة في الريف وناحية الدكالة، ما بين 28 و 31 درجة في اللوكوس والشاوية، ما بين 28 و 36 درجة ناحية السوس، ما بين 29 و 35 درجة ناحية الحوز، 30 و 31 درجة في ناحية السايس، ما بين 30 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، 32 درجة في

0: حيه الغرب ما بين 32 و 55 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 33 و 36 درجه في ناحيه التادله، ما بين 38 و 43 درجه في ناحيه التافيلات، وما بين 40 و 42 درجه في ناحيه الضرعه. وفي هذا الطقس لازم نفكر كل الاخوات والاخوان الفلاحه اللي عندهم الشجر ديال الزيتون اللي ساير دابا يغلظ الحب اللي على ظهره ويكون فيه الزيت اللي يعطيها لنا من بعد ما نعصروه، بان هذا الطقس مساعد بزاف التكاثر ديال الدبانات الزيتون اللي يمكن تقبل الحب وتخسر له الجوده ديالو وديال الزيت اللي تخرج منه. وهذا علاش لازم الاحتياط منها والمحاربه ضدها الا بدات تكاثر بالادويه الخاصه والمرخصه عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث حثت الولايات المتحدة حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العملية العسكرية. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة الرئيس ترامب بفرضها على البلاد تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. في سياق فصول الحرب، أكد الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة، انتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية الحرب في إيران. أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين المطار ومنشآت لمجموعة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب المملكة العربية السعودية. في ظل استمرار استهدافهم لجنوب المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف مقالة إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني مسلطة الضوء على علاقته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني. دائما في لبنان على الأرض أحرز الجيش الإسرائيلي تقدما مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب البلاد في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية. دعت كل من فرنسا وإيطاليا بريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طردت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع أي واحد استيطان الذي يثير قلقا بالغا لكونه يعرض فرصا على حل دولتين للخطر، إذ سيحدث انقساما في الضفة الغربية بتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية. ويتضمن هذا المشروع الاستيطاني بناء نحو 3400 وحدة سكنية على مساحتي 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بضربات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها أمس. وأفادت السلطات المحلية الأوكرانية بأن القصف الليلي أسفر عن مقتل 15 شخصا في كييف وشخص آخر في محيطها، كما أدى القصف إلى تضرر مباني سكنية ومستشفى للأطفال ومدرسة في العاصمة. في تونس تظاهر مئات أمس في العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتة تندد بالعطش والظلام في إشارة إلى نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي في وقت تواجه فيه البلاد درجات حرارة مرتفعة. ختم هذا الموجز بالسبعين الكرام، فاصل بعده نواصل.
2: mort et de crimes de guerre.

0: صباح الأخبار
1: ماتان فو
0: المنتصف
1: لو غران جورنال
0: والحصاد
2: شريط الحدود
3: الشرق الأوسط
0: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
4: نرحب بكم مجددا في صباح الأخبار عبر ميديا مستمعينا الكرام. إلى مواد إنتاجنا أولاها القصة كما عودناكم. كل نوع من الموسيقى يختزنون ولا شك ثقافة ومشاعر شعب المنشأ ويعبر عنها، ومن هنا توصف موسيقى الفادو بأنها روح البرتغال. ورغم تعدد المشارب لهذا النوع الموسيقي بدءا من الموسيقى العربية الأندلسية مرورا بموسيقى وصولا إلى موسيقى الأفارقة، إلا أنها تظل بشكل متفرد ثقافة تختزن مكونات الشعب البرتغالي وثقافته وتاريخه، خاصة الحديث الذي بدأ مع الرحلات البحرية الاستكشافية الكبرى. قصة موسيقى الفادو يرويها الزميل محمد الغول.

0: توصف الموسيقى بديوان الشعوب وإيقاع نبضها، كل نوع موسيقي يختزل هموم ومشاعر وآمال شعب المنشأ لها، لهذا يقال بأن هذه الموسيقى تختزن روح البرتغال. ألفاظ ومعناها باللاتينية القدر، وهناك من يقول بأن أصل الكلمة عربية، لكنها كانت قدر الشعب البرتغالي من موسيقى العالم. صحيح أنه لا يوجد اتفاق بالإجماع على أصل هذه الموسيقى، لكنها بكل تأكيد موسيقى برتغالية تأثرت وتمازجت بالمؤثرات التاريخية والإنسانية والجغرافية التي تأثر بها البرتغال، بداية من الموسيقى العربية الأندلسية مرورا بموسيقى الغجر ووصولا إلى موسيقى الأفارقة العبيد في مزارع القطن وقصب السكر بأمريكا اللاتينية. ألفاظ موسيقى روحية تعبيرية عن الحزن والفقد والحب والحنين، هي لا تخلو من تعابير الحب والفرح والحياة، لكن الحزن هو سمتها الأساس. برزت بالعاصمة البرتغالية لشبونة خلال بدايات القرن 19، بها عرفت الأمهات البرتغاليات أبناءهن والحبيبات عشاقهن المغامرون في البحر بحثا عن الغنى والجاه الشخصي كما لوطنهم. تطورت موسيقى الفادو وانتشرت بشعبية جارفة وتوزعت إلى مدرستين، مدرسة لشبونة الأكثر تطرفا في الحزن والحنين والهامش، وتميزت خاصة باختصاص النساء بها، مدرسة كومبيرا، وارتبطت بأوساط طلبة الجامعات خاصة جامعة كومبيرا، وهو غناء ذكوري ويتميز بأنه أكثر بهجة بشكل ملحوظ. موسيقى الفادو مع تطورها وانتشارها العالمي تحولت إلى رمز ثقافي للبرتغال، يتسابق السياح في أزقة لشبونة القديمة على اقتناص فرص الاستماع والاستمتاع بها، بينما يجلس البرتغاليون في حضرة هذه الموسيقى في طقس خشوع قدسي، فهي بالنسبة لهم لغة تخاطب الروح قبل الأذن، وتحكي حكاية البرتغالي البسيط، تحكي ألم معاناته وتحكي آمال طموحاته.
1: لحظة مستمعينا الكرام، ميدي أن روبورتاج من مدريد.

0: عاجلة لنقل نحو 500 فتاة قاصرة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، لكن الإعلان وعوض فتح باب الحل فتح باب معركة سياسية حامية في إسبانيا. الحزب الشعبي واليمين المتطرف يطالبان بعودة الجميع كبارا وصغارا، ويرفضان في الوقت نفسه استقبال طفل واحد في الأقاليم التي يحكمانها، بينما تتهمها الحكومة بالتوظيف الحزبي مأساة الأطفال وتأزيم الوضع في المدينة. ميديا روبورتاج من مدريد، يوقعه مراسلنا محمد المودنه.
1: مئات من الأطفال غير المرافقين ما زالوا في سبتة منذ الدخول الجماعي في 30 و 31 من يوليوز. منظمة اليونيسف تتحدث عن ظروف غير صحية وعن أطفال يتجولون وحدهم في شوارع المدينة المحتلة في حاجة عاجلة إلى 3 وجبات في اليوم وإلى رعاية صحية في حالات كثيرة. وأمام هذا الوضع أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعمل على نقل عاجل لنحو 500 قاصرة غير مرافقة من سبتة إلى شبه الجزيرة. وزارة الشباب والطفولة تبحث صيغة للاستقبال في إطار خطة صدمة منسقة بين الإدارات. من سبتة جاء رد ألبرتو نينيز فيخو في عبارة واحدة: لا الكبار ولا الصغار، على الجميع أن يعودوا.
2: الذين دخلوا بشكل غير قانوني وما زالوا موجودين هنا بطريقة غير قانونية عليهم العودة إلى بلدانهم، إما طوعا أو عن طريق الترحيل. لكن الجميع، وعندما أقول الجميع فأنا أعني الجميع، على الجميع أن يعودوا.
1: الرد أتى من وزير النقل أوسكار بوينتي، ذكر فيه زعيم المعارضة مباشرة أن الحكومة تضع كل الوسائل وما تحتاجه سبتة هو الصبر للتصعيد.
3: هناك قدرة هائلة لدى فيخو على التلويث وعدوى الجميع في استراتيجيته، ويبدو أنه يحقق ذلك مع بيباس أيضا. ولكن على أي حال المشكلة قائمة، وما علينا فعله هو حلها، وهذا ما سنفعله.
1: لكن حين يأتي دور المساعدة يغلق الباب، تقول الحكومة الإسبانية. ولا الحزب الشعبي ولا فوكس يعرضان أماكن الاستقبال بالأقاليم التي يحكمانها. والسؤال الذي تطرحه أصوات في الحكومة يمس رئيس المدينة نفسه خوان خيسوس بيباس، رجل من الحزب الشعبي يطالب بإعادة الجميع ويطلب إطارا قانونيا جديدا، ثم يقبل خطة 500 بوصفها تدبيرا استثنائيا. فهل يدير أزمة في مدينته أم ينفذ أجندة حزبه ويوظف ملف العلاقة مع المغرب في خدمتها؟ وتعلق على ذلك وزيرة المالية السابقة في حكومة سانشيز وزعيمة المعارضة اليسارية حاليا في إقليم الأندلس ماريا خيسوس مونتيرو بتلميح قائلة:
4: هناك الكثير ممن يدفعون نحو إثارة المواجهة كخنوبة مقر الحزب الشعبي، وأنا أريد أن أعترف لرئيس مدينة سبتة بأنه حاول دائما تقديم المدينة على أي مسائل أخرى، وأن يحافظ على موقف خاص بها، وأن لا ينساق وراء الاستفزازات التي يريد الآخرون جره إليها.
1: وبينما يربط الحزب الشعبي الأزمة بسلسلة تنازلات أمام الرباط على حد تعبيره، تختار الحكومة نبرة مختلفة تماما في الحديث عن المغرب. تقول وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايس في هذا الصدد:
5: كما أقول لكم، تعلمون أن المغرب شريك موثوق والعلاقات جيدة، وهناك حوار مستمر في هذه المسألة. وأنا أصر على أنه من المهم ليس فقط النقاش حول العودة أم لا، بل المهم هو كيف تدار الأمور. نحن نتحدث عن إطار تشريعي واضح.
1: خطابان متوازيان، أحدهما يطالب بعودة الجميع والآخر يتحدث عن إطار قانوني وجوار دائم. وفي الأثناء لا يزال مئات الأطفال في سبتة ينتظرون قرارا لا يملكون منه شيئا. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
6: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه الجمعة، إليكم أبرز العناوين. في المغرب عفو ملكي عن 667 شخصا في ذكرى عيد الشباب. الملك محمد السادس يصدر أمرا بالعفو عن محكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة. واشنطن تحث على ضغط اقتصادي لإسقاط نظام طهران، وإيران ترد وتصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية. حاملة طائرات أمريكية جديدة

0: تصل إلى الشرق الأوسط، وواشنطن تعزز وجودها العسكري في المنطقة. الحوثيون يستهدفون منشأة لأرامكو ومطارا في نجران، هجوم بطائرتين مسيرتين على جنوب المملكة العربية السعودية في ظل تواصل التصعيد. مئات التونسيين يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد. احتجاجات في تونس تندد بنقص مياه الشرب وانقطاع الكهرباء. مستمرون وإياكم في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا إلى نقاش الحصاد. يخلد المغرب الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. هذه الذكرى من التاريخ المغربي المعاصر، والتي تحيلنا على 20 من غشت من العام 1953، عندما أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على نفي الملك الراحل الملك محمد الخامس، ما فجر غضبا شعبيا ومقاومة شرسة رفعت شعار الاستقلال وعودة الملك الشرعي إلى العرش. هذه المحطة التي تشكل علامة فارقة في التاريخ المغربي المعاصر، نتوقف عندها في عدد جديد من نقاش الحصاد.
1: عدد جديد من نقاش الحصاد مع ضيفنا الدكتور محمد جبرون، الكاتب والمؤرخ والباحث في الشأن التاريخي والسياسي، صاحب عدد من المؤلفات في التاريخ المغربي وأبرزها تاريخ المغرب في فروعه الثلاث: القديم، الوسيط، والمعاصر. أستاذ محمد، مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذ محمد، وسعيد بالحضور معك وبالحديث مع مستمعي إذاعة ميديا.
1: تحياتي لك أستاذ محمد، وأنا أسعد بك دائما، خاصة أن النقاش معك دائما غني بمعلومات غنية. أستاذ محمد، هذه المناسبة وهذه الذكرى موضع نقاشنا لهذا المساء تعد حدثا يعني بارزا في التاريخ المغربي المعاصر، بحكم أنها كانت محرك للوصول إلى لحظة الاستقلال والانفلات من سلطات الحماية الفرنسية، والتي تبقى في النهاية يعني استعمارا وإن كان تحت غطاء عنوان الحماية. هذه الذكرى قراءتها التاريخية بطبيعة الحال لها دلالات عدة. قبلها نتوقف مع هذه الذكرى للحديث عنها، ثم ننتقل لدلالتها. أستاذ محمد تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحدث التاريخي المهم جدا والمفصلي في تاريخ المغرب ليس حدثا بروتوكوليا ولحظة عادية، وأن يمكن نقول سردية الحركة الوطنية رفعت من قيمتها وأعطتها يعني عناوين براقة. هذا الحدث هو حدث صعب في تاريخ المغرب، فكما يعلم الجميع بأنه إقدام سلطات الاحتلال على نفي محمد الخامس بعدما حاول جهده أن يتفادى هذا الموقف، فسلطات الاحتلال قررت أن تعاقبه على توجهاته الاستقلالية ورغبته وحرصه على مراجعة اتفاقية الحماية، وأن المغرب آن الأوان لكي يعود إلى تاريخه وأن يحصل على استقلاله. وقد عبر عن هذا منذ زيارة طنجة سنة 47. فمنذ ذلك الحين وجاء الجنرال جوان كمقيم عام 47 يونيو 47 بهدف تحييد محمد الخامس ومعه الحركة الوطنية على رصيح الاستقلال. وبالتالي فكل الخطوات التي أقدم عليها كانت فيها إساءة للأسرة الملكية وعقابا للملك على نضاله. كان حدث نفي محمد الخامس في 20 غشت العنوان البارز والخطوة الأخيرة التي أدخلت المغرب في دوامة عنف وفي دينامية سياسية وكذلك نقول عسكرية ومقاوماتية، انتهت في نهاية المطاف بحدث الاستقلال. وبالتالي فهذا الحدث كان واحد يمكن نقول واحد المنعطف وواحد التحول استراتيجي وتحول أساسي. من منظورنا كمؤرخين كنعتبروا دائما 20 غشت هي لحظة أو بداية

0: مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية وفي تاريخ نظام المغرب من أجل الاستقلال، والتي جسدت بشكل بارز وواضح لا لبس فيه هذا التحالف الضمني والتحالف والتعاضد بين الشعب من جهة والقوى الحية وعلى رأسها الحركة الوطنية آنذاك وباقي مكونات الشعب المغربي.
1: طيب أستاذ محمد، هذا الحدث بهذا الحجم التاريخي، لأننا نتحدث عن كلمات كبيرة جدا، الاستقلال والمقاومة، المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة، له دلالات متعددة في قراءته التاريخي في التاريخ المغربي. هناك من يعتبر بأن هذه النقطة مثلا رفض السلطان الملك محمد الخامس الملك الراحل، رفضه التوقيع على الضهائر التي كانت تسلمها له الإقامة الفرنسية، واللي كانت نقطة انطلاق في البحث عن الاستقلال، كانت كذلك نقطة انطلاق في بناء الدولة المغربية المعاصرة. أستاذ محمد،
0: صحيح، أهم يمكن نقول النقطة التي فجرت العلاقة ما بين سلطات الحماية والاحتلال وبين الملك محمد الخامس وكذلك الحركة الوطنية هو سعي الاحتلال الفرنسي بالدرجة الأولى إلى الانقلاب على معاهدة الحماية ومحاولة خلق واحد الحكومة مختلطة بين الوطنيين من جهة والملك ومن جهة ثانية المعمرين، حكومة مختلطة التي تذهب باتجاه دمج المغرب في المجموعة الفرنسية، وبالتالي هذا كان خروج واضح على اتفاقية الحماية التي التزمت فيها فرنسا على الأقل مبدئيا بالحفاظ على المخزن الشريف وعلى مؤسسات الدولة المغربية وأنها ستستقل بتدبير الشؤون الأمنية والاقتصاد ومساعدة البلاد على استعادة عافيتها الأمنية والاقتصادية إلى آخره مما جاء في معاهدة الحماية. وبالتالي فالملك محمد الخامس رحمة الله عليه كان متشددا ورافضا رفضا مطلقا لهذه العملية ديال الإلحاق وللخروج عن مقتضيات معاهدة الحماية. الموقف الذي أظهره محمد الخامس رحمة الله عليه في ما يتعلق بمقاومة الإلحاق كان لابد أن فرنسا تبحث لها على بديل، والبديل كان هو هذا السلطان الذي عرف عند المغرب محمد بن عرفة، الذي بويع 5 أيام قبل نفي محمد الخامس، وأيده عدد من القوات الذين كانوا تابعين ويدورون في فلك سلطات الحماية. فإذا من أهم العبر باش نختصر، من أهم العبر والدروس التي نأخذها ونستنبطها من هذه اللحظة التاريخية، وأن انتصار المغرب ويمكن نقول ونجاحه في طرد الاحتلال وفي إخراج وأيضا إلغاء معاهدة الحماية كان بسبب التحالف المتين والتعاضد المتين بين الملكية من جهة والقوى الحية، القوى السياسية الحية التي كانت تعبر عن إرادة الشعب المغربي ورغبته في التحرر والاستقلال. فهذه مسألة أساسية ومهمة جدا. ثم كذلك، وهذا من الأشياء التي يعني من الدروس والعبر التي يمكن أن نأخذها من هذه اللحظة التاريخية، هو أن محمد الخامس رحمة الله عليه وكذلك الحركة الوطنية إلى جانبه كانت متطلعة إلى بناء دولة حديثة. هذه الدولة الحديثة التي فشلت سلطات الحماية في إرساء قواعدها وأسسها، فأكيد أنها وضعت فرنسا مجموعة من المؤسسات لكنها لم تحقق تلك الأهداف وتلك الغايات التي ضمنتها وتضمنتها وثيقة الحماية. وبالتالي فكان ولا بد لسواء الملكية من جهة وكذلك للقوى الحية على رأسها الحركة الوطنية أن تقوم بواجبها، أولا من جهة لأنه سلطة الحماية فشلت في إدخال الإصلاحات الأساسية التي كانت ترغب فيها الحركة الوطنية، ثم بعد ذلك وبعدما يئسوا من إصلاحات الحماية بدأ واضحا بأن ما كنا نعول عليكم القيام به فنحن الآن قادرون ولنا الأهلية والكفاءة لإنجاز ما كان يفترض أن

0: تجهزه الحماية، وبالتالي أصبح واضحا بالنسبة للملكية وبالنسبة للحركة الوطنية أن الأفق هو الاستقلال وتحمل المسؤولية من أجل بناء مغرب حديث ودولة حديثة.
1: طيب أستاذ محمد، ضمن القراءات التي ذكرتها أنه كان هناك سعي واضح من طرف الملك والحركة الوطنية نداك لتأسيس الدولة الحديثة، لكن يبدو أنه كذلك كان هناك إصرار واضح على الاحتفاظ على الثوابت التي تميز المغرب، كان هناك نوع من تجديد البيعة عبر المقاومة، مقاومة خلع سلطان محمد الخامس ونفيه وتعيين سلطان من خارج المنظومة، منظومة البيعة المغربية المعتادة. أستاذ محمد،
0: الشعب المغربي والحركة الوطنية لم يغرب عن ذهنها ولو للحظة واحدة أن الشرعية الملكية في المغرب هي ليست فقط شرعية سياسية، وإنما هي شرعية بالدرجة الأولى دينية كدولة تقليدية، وبالتالي فمسألة البيعة هي عنصر أساسي من عناصر بناء الشرعية في هذه الدولة. هذا الأمر كان بين قوسين في المغرب التقليدي يعني قبل الاحتلال، وكذلك حتى في فترة الاحتلال، واستمر بعده إلى يومنا هذا. الطريف أو يمكن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن محمد الخامس في آخر كلامه قبل أن يغادر إلى المنفى مع مقربيه عبر بصراحة وبوضوح: أنا قمت بواجبي وفي عنقي بيعة هذا الشعب، وأنا لن أخون هذه البيعة ولن أتنازل عن هذا العرش، لأنه كان يمكنه أن يعيش في المنفى معززا مكرما ودون يعني معاناة، وتعطى له كل إمكانيات التي تضمن له العيش الكريم، ولكن لا كرامة. هذا هو المهم، أنه عبر بوضوح أن في عنقي بيعة هذا الشعب ولن أخونها، وأنا قمت بواجبي، والآن المسؤولية على الشعب المغربي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته في مقاومة الاحتلال. وفعلا كان ذلك قريب المرحلة من 53 حتى 56 كلها كانت مرحلة مقاومة تدرجت من الحركة الفدائية إلى جيش التحرير.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، فعلا هذا الحدث يستحق الكثير من التوقف عنده باعتبار دلالاته التاريخية كذلك الاجتماعية والدينية وكذلك حتى السياسية، فهو ربما قد يكون نقطة ارتكاز بناء الدولة المغربية المعاصرة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على كل هذه المعطيات التاريخية المهمة.
0: شكرا لكم وشكرا لمستمعي إذاعة ميديا.
1: شكرا جزيلا لك إذن الأستاذ الدكتور محمد جبرون، الكاتب والمؤرخ والباحث في الشأن التاريخي والسياسي، كنت معي ضمن فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سعداء أن نكون معكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية الصباحية. الآن وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الثقافية بامتياز في صباح الأخبار. كتاب في دقيقتين، داء العطب قديم، عنوان رسالة تاريخية كتبها سلطان المغرب الأسبق المولى عبد الحفيظ، وثيقة تختزن الكثير من التفاصيل حول مرحلة مهمة من تاريخ المغرب. الزميل شكري البكري يطلعنا على أبرز مضامين هذه الرسالة ودلالتها التاريخية في فقرته كتاب في دقيقتين.
2: داء العطب قديم، وثيقة تاريخية وسياسية كتبها السلطان المولى عبد الحفيظ لتبرئة نفسه من التهم التي لاحقته بعد استعانته بفرنسا لدى حصار قبائل بن مطير للعاصمة فاس، ما مهد الطريق لفرض الحماية. ويقول في ذلك إنه لم يستقدم الفرنسيين إلى فاس حتى كانوا قد بسطوا سيطرتهم فعليا على العديد من المناطق، وحتى كانت دولة فرنسا قد استولت بكبارائها على جيوش المراسي، وصارت لها المراقبة على الديوانة وسواحل بحر المغرب. ويعلل ذلك كله بخيانة بطانته وخاصته الذين أصبحوا أعوانا لفرنسا. ويتصدى المولى عبد الحفيظ لهذه الخيانة في كتاب آخر بعنوان براءة المتهم. وحسب السلطان المولى عبد الحفيظ فإن داء العطب في المغرب قديم ولا يقتصر على أحداث العام 1912، وبالتالي فإن القصد من تأليف هذا الكتاب هو البحث في الأسباب التي أدت إلى اضمحلال المغرب، ومن أسباب هذا الداء ما أسماه الطبائع السيئة للمغاربة وتوتر العلاقة بين المخزن الحفيظي وأهل فاس وغيرها وسوء العلاقة بين المخزن والعلماء. ويستدل في ذلك بالواقعة الشهيرة بين السلطان المولى إسماعيل والشيخ الحسن اليوسي. وإضافة إلى كتاب داء العطب قديم، وضع السلطان المولى عبد الحفيظ العديد من المؤلفات، منها كشف القناع عن اعتقاد الابتداع وإعلام الأفاضل والأكابر بما يقاسيه الفقير الصابر، وهي رسالة رد فيها على الذين اتهموه بالتطلع للملك سنة 1906، فضلا عن كتاب السبك العجيب الذي طبع بمصر عام 1909، ونقرأ على غلافه أنه من تأليف حامل لواء العدل والقائم بخدمة العلم والدين مولاي عبد الحفيظ سلطان المغرب الأقصى. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

سونيا نور عبر ميديان في صباح الأخبار. سعداء أن نكون وياكم مستمعينا الكرام. تذكير بأبرز العناوين.

عقوبة أمريكية جديدة تستهدف شبكة تمويل حزب الله. الجيش الإسرائيلي يحرز تقدما في محيط النبطية للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر. الحوثيون يستهدفون منشأة لأرامكو ومطارا في نجران. هجوم بطائرتين مسيرتين على جنوب المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد التصعيد. حاملة طائرة أمريكية جديدة تصل إلى الشرق الأوسط. واشنطن تعزز وجودها العسكري في المنطقة على وقع الحرب مع إيران. واشنطن تحث على ضغط اقتصادي لإسقاط نظام طهران. وإيران ترد وتصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية. أربع دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني. فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا تحذر من تقويض فرص حل الدولتين. 16 قتيلا في قصف روسي على كييف. ضربات جوية مكثفة تصيب مباني سكنية ومستشفى للأطفال ومدرسة في العاصمة. زلزال قوي يضرب جنوب البيرو. هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية تقدر قوة الزلزال ب 6.7 درجات، ومعهد بيروفي يرفعها إلى 7 درجات.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا معنا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى فقرتكم الموالية ترند. تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الأنباء التي تحدثت عن استعداد الأمير هاري وميغان ماركل للانتقال مجددا في بريطانيا.

الثانية في خطوة قد تعيد دوق ودوقة ساسكيس إلى المشهد البريطاني بعد أكثر من 6 سنوات على مغادرتهما البلاد والاستقرار في الولايات المتحدة. وأثارت العودة المرتقبة اهتماما واسعا خصوصا في ظل الخلافات التي طبعت علاقة الزوجين بالعائلة المالكة خلال السنوات الماضية. وتبينت مواقف النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا انستغرام بين مرحب بالخطوة ومتحفظ عليها، إذ رأى بعض المتابعين أن عودة هاري إلى بلده قد تشكل فرصة لإعادة بناء علاقته بعائلته واستعادة جزء من حياته السابقة في بريطانيا، بينما اعتبر آخرون أن القرار سيأتي بعد سنوات من الانتقادات التي وجهت إلى العائلة المالكة، متسائلين عن أسباب العودة في هذا التوقيت بالذات. وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل انتقال العائلة إلى منزل خاص غير ملكي يعتقد أنه يقع خارج لندن، إلى جانب التحاق الأمير أرتشي والأميرة ليليبت بمدرسة بريطانية اعتبارا من سبتمبر المقبل. وركزت تعليقات أخرى على رغبة هاري وميغان في منح طفليهما فرصة للتعرف بشكل أكبر على الحياة والثقافة البريطانية بعيدا عن الأجواء التي اعتاد عليها في الولايات المتحدة. كما حظي قرار الإبقاء على منزل العائلة في ولاية كاليفورنيا والبرتغال باهتمام المتابعين، إذ اعتبر البعض أن ذلك يعكس عدم حسم قرار الاستقرار النهائي في بريطانيا. في المقابل شدد آخرون على أهمية احترام خصوصية العائلة خصوصا مع عدم الكشف عن موقع المنزل الجديد أو اسم المدرسة التي سيلتحق بها الطفلان.

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

عمرو دياب عنبر ميدي آن في صباحي الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، لحظات وتلتقون مع نشرة السادسة المفصلة للأخبار، لكن قبل ذلك أحوال الطقس في منطقتنا المغاربية.

0: المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة وأسافي وكذلك على السواحل جنوب أكادير، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بطنجة، 28 درجة في الرباط الدار البيضاء أكادير، 29 في السويرة، 30 بالناظور، 31 بالعيون فاس، 32 بوجدة، 36 بمراكش، و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب على ولاية الشمال الممتدة شرق بجاية، فيما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 30 مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 34 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة جزئيا بالربع الشمالي الغربي للبلاد وعلى خليج جابس وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بصفاقس، 34 بتبرقة، 35 بالقصرين، 38 بسوسة، 39 بتونس العاصمة مدنين، 41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة صباحا باستوديوهاتنا في ميديا أخبار المنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل يقدمه اللحظة الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا. إليكم عناوين السادسة. في بيان مشترك باريس ولندن وبرلين تدعو إلى وقف التوسيع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهيومن رايتس ووتش تؤكد أن عنف المستوطنين أصبح أداة للتهجير القسري للفلسطينيين. فضيحة فساد جديدة في أوكرانيا تطال مرة أخرى المحيط المقرب من الرئيس فولودومير زيلينسكي. آلاف المتظاهرين في تونس تلبية لمبادرة نفس رفعوا شعارات منددة بالوضع المعيشي وأخرى مطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد. في الميركاتو الصيفي للدوليين المغاربة تحركات السد القطري لضم نايف أجرد تصطدم برفض أولمبيك مارسيليا للعرض الأخير. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل المملكة المغربية يومه الجمعة بعيد الشباب. بهذه المناسبة أصدر العائلة المغربية الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. إلى المحطة الأولى من هذه النشرة. في بيان مشترك دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في وقت بدأت عائلة مستوطنة بالانتقال أمس إلى قاديم آخر مستوطنة من بين 4 أعادت إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عاما على الانسحاب منها. وفي تقرير صدر الخميس، قالت منظمة هيومن رايت ووتش إن هجمات المستوطنين باتت بصورة متزايدة أداة للتهجير القسري، وأن عشرة تجمعات الفلسطينية تواجه خطر المحو. ووثقت المنظمة تهجير سكان 107 قرى وبلدات كليا أو جزئيا منذ يناير من عام 23 و2000. عن هذا الواقع بالضفة الغربية المحتلة نتابع تعليق أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية. تحدث ليوسف النعماني من رام الله.
2: ما يفعل المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة هم يعني بدعم وتغطية حقيقية ومباشرة وعلنية من الحكومة الإسرائيلية. فهؤلاء يعني مدعومون ماليا وعسكريا وأمنيا وقانونيا أيضا، وأيضا من البنى التحتية، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يساعدهم ويغطيهم ويحميهم أيضا. وبالتالي هذا الأمر واضح، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية للقول أنه هؤلاء زعران أو أنهم بلطجية ولا يستطيعون السيطرة عليهم، هذا كله كلام فارغ يعني ليس صحيحا على الإطلاق. ما يكون به المستوطنون بلباس مدني أي تحقيق سياسة حكومية مش أكثر مش أقل. حتى اللحظة هناك تهجير ل 107 تجمع فلسطيني بشكل كلي أو جزئي، وهناك سيطرة على 1,070,000 دولم من الضفة الغربية المحتلة. هذا كلام لا يكون به زعران ولا بلطجية، هذه سياسة حكومية مرسومة ومنهجة ومستمرة أيضا. وبالتالي يعني محاولات إسرائيل للتبرؤ من هؤلاء بالقول إنهم بلطجية

0: جية وزهران، أو إنهم 70 إلى 150 طفل. هذا كلام كله فارغ حقيقة يعني، ويجب أن لا يستمع إلى هذه الأكاذيب.
1: أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله. وفي غضون هذه التطورات، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بمقتل العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الوطني فتحي خازم إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه داخل منزله في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية فجر اليوم أن خازم قتل بعد محاولته تنفيذ عملية طعن. في الملف الإيراني، حثت الولايات المتحدة الخميس حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العملية العسكرية، وهو ما اعتبرته إيران على الفور إرهابا اقتصاديا في حقها وخطوة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. أكد كبير المفاوضين الكنديين دومينيك لوبلان الخميس أن أوتاوا وواشنطن باتتا قريبتين للغاية على حد تعبيره من توقيع اتفاق تجاري يجنب كندا رسوما جمركية إضافية كان دونالد ترامب هدد بفرضها. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، كشفت التحقيقات في أوكرانيا عن شبكة مالية يشتبه في تورطها في غسل نحو 3 ملايين يورو امتدت خيوطها لتصل إلى مسؤولين ومؤسسات حكومية رفيعة المستوى. وبالتزامن مع إعلان تفاصيل العملية، أقال الرئيس فولودومير زيلينسكي نائبة رئيس مكتبه، فيما تتواصل التحقيقات والعمليات الأمنية التي طالت مسؤولين وبرلمانيين ومؤسسة مصرفية حكومية. في المتابعة نهى يوسف.
2: فورست كامب، عملية أمنية واسعة أطلقتها هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية أماطت اللثام عن مخطط ضخم لغسيل الأموال بقيمة تقارب 3 ملايين أورو استخدمت خصيصا لتوفير كفالة مالية لوزير الطاقة السابق جيرمان غالوتشينكو الذي اعتقل في فبراير الماضي عند الحدود مع بولندا لتورطه في قضية فساد أخرى تعرف باسم ميداس، أكبر فضيحة فساد ترتبط بعقود شركة الطاقة النووية الحكومية إنيرجو أتوم بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار. المثير والصادم في هذه الفضيحة الجديدة هو تورط أسماء ثقيلة ومقربة جدا من دائرة صنع القرار، على رأسهم إيرينا مودرا نائبة رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، والتي سارع هذا الأخير إلى إقالتها بموجب مرسوم رئاسي. إلى جانب الدائرة الضيقة للرئيس شملت قائمة المتهمين البرلمانية فاديم ستولار والنائب السابق ورجل الأعمال ماكسيم ميكيتاس إلى جانب رئيس مجلس الإشراف على بنك سينس الحكومي. بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية عن هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، التسجيلات السرية المسربة تكشف كيف خططت هذه الشبكة لاختراق المؤسسات المالية الحكومية وتجاوز الرقابة لتحويل ملايين الأورو على دفعات عبر واجهات مشبوهة، بل ومناقشة زرع مسؤولين موالين لهم داخل أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة لحماية مصالحهم والإفلات من العقاب.
1: إلى مغاربية النشرة ومحطتها تونس، قلب عاصمتها شهد أمس مسيرة احتجاجية جديدة دعت إليها مبادرة نفس وانضمت إليها قوى معارضة أخرى التقت للتنديد بتدهور الوضع العام وتردي ظروف المعيشة والخدمات الأساسية وتراجع الحرية والحقوق. كما رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد. عن هذه المحطة ضمن موعد الاحتجاج في تونس نتابع تعليق الصغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي من تونس العاصمة.
3: ليست المرة الأولى التي تدعو فيها حركة نفس إلى الخروج إلى الشارع. هذا المسار الاحتجاجي يندرج ضمن محاولة إنقاذ ما تبقى من الدولة التونسية، باعتبار أن كل المؤشرات في تونس توحي بأن هناك أزمة عميقة، أزمة معيشية، أزمة سياسية، انسداد الأفاق. وحركة نفس تحاول أن تجمع كل مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي للوحدة في هذه المرحلة وترحيل الخلافات إلى ما بعد رحيل منظومة قيس سعيد. هذا التحرك محاولة جديدة للتعبير ليس فقط عن عدم رضا، وحركة نفس لا تطالب بإصلاحات في المرحلة لأن السلطة لا تسمع، وإنما تطالب برحيل هذه المنظومة ووضع حد لحالة الانهيار التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة. إذن هناك نوع من التغير في المطالب من إصلاح إلى الرحيل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: وفي تونس أيضا صلة بشأن الليبي، هذه المرة وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4

وأمس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

0: الدولية المغربية في أجرد الذي عاد ملف انتقالي إلى دائرة الغموض بعدما اصطدمت تحركات السد القطري برفض أولمبيك مارسيليا للعرض الأخير. ودي أحتي.
1: تتسارع التطورات لكن وجهة نيف أكرد ما تزال خارج دائرة الحسم، فبعدما بدا أن المدافع المغربي في طريقه للعودة إلى ريال سوسيداد الفريق الذي حمل قميصه سابقا تبددت معالم الصفقة في اللحظات الأخيرة، ليجد أكرد نفسه مجددا أمام أكثر من سيناريو في سوق انتقالات لا يعترف بالثبات، خاصة في ظل الأزمة المالية لمارسيليا، وفي الوقت الذي تعثرت فيه مفاوضات العودة إلى ريال سوسيداد بسبب نقاط الخلاف بين اللاعب والمدرب. تحرك السد القطري من جديد واضعا اسم المدافع المغربي على رأس أولوياته بعدما كان النادي القطري قد اقترب في وقت سابق من التوصل إلى اتفاق مع مارسيليا بشأن إعارة أكرد مقابل 4 ملايين يورو، مع خيار شراء إلزامي في حدود 11 مليونا. لكن السد هذه المرة بحسب تقارير صحفية فرنسية اختار الطريق المباشر، عرض شراء نهائي بقيمة 8 ملايين يورو. نفس المصادر أكدت أن العرض لم يجد طريقه إلى موافقة مارسيليا بعدما رفض النادي الفرنسي المقترح القطري، ليصبح السد أمام مهمة أصعب، رفع القيمة المالية للعرض إذا أراد تحويل اهتمامه بأكرد إلى صفقة مكتملة الأركان. وبين رفض مارسيليا وتعثر العودة إلى سوسيداد، يبقى مستقبل نيف أكرد مفتوحا على كل الاحتمالات، وأن الساعات المقبلة قد تحمل فصلا جديدا في قصة مستقبل المدافع المغربي، قصة لم تكتب نهايتها بعد.
0: شكرا لك وديا، مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين. اللحظة مستمعينا الكرام إلى أبرز ما جاء في صحف مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير عثمان.
2: معك خلدون، ننطلق في هذه الجولة الخاصة بالصحف بما جاء في صحف المغربية.
3: اضطراب سوق الأسمدة العالمية يزيد الاعتماد الأوروبي على المغرب، تحكي إسبريس. تظهر التحولات الأخيرة في سوق الأسمدة العالمية حجم الثقل الاستراتيجي الذي بات يتمتع به المغرب كشريك رئيسي لا غنى عنه للأمن الغذائي في أوروبا، إذ أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الأوروبية وتوقف نشاط مصانع محورية للأسمدة الفوسفاتية إلى زيادة الاعتماد على الإمدادات القادمة من المملكة المغربية. مرحبا 2026 دعوة للمسافرين لتجنب فترة الذروة من 25 إلى 30 من غشت، يكتب أجوردوي لو ماروك. تدخل مرحلة العودة من عملية مرحبة أكثر فتراتها ازدحاما، حيث يتوقع تدفق أعداد كبيرة جدا من المسافرين بين 25 و30 غشت في ميناء طنجة ماد، ويهدف التنظيم إلى تسهيل عملية التفتيش والإجراءات فضلا عن ضمان حصول المسافرين على مقاعدهم على متن السفينة، يقول أجوردوي لو ماروك. المسيرات تغير قواعد الصراع في ليبيا، هل تربك أمن شمال إفريقيا؟ تسأل النهار اللبنانية. المسيرات تغير طبيعة الصراع في ليبيا مع استهداف منشآت حيوية وسط مخاوف من توسع المخاطر الأمنية ووصول تداعياتها إلى تونس والجزائر ودول شمال إفريقيا. عثمان،
2: نواصل معك خلدون من الشرق الأوسط وتطوراته المتسارعة يوم بعد يوم.
3: واشنطن تدعو حلفائها والصين إلى الضغط الاقتصادي على إيران لإسقاط النظام، تعنون صحيفة الشرق الأوسط تغطيتها الحية. هذا وتتواصل التحركات الأمريكية الرامية إلى كسر الجمود الذي يعرقل تنفيذ خطط الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مع استمرار الخلافات العميقة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية بشأن شروط المرحلة المقبلة حسب صحيفة لوموند. الصحيفة الفرنسية أوضحت أن جاريد كوشنر صار الرئيس الأمريكي ومبعوثه كثف اتصالاته بالجانبين، فالتقى مسؤولين من حماس في مصر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة للتوصل إلى صيغة تتيح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة. عثمان،
2: نعم، نختم معك خلدون من حرب أوكرانيا روسيا، وماذا عن طالبان في أفغانستان؟
3: أوكرانيا تواجه ضغوطا متزايدة على دفاعاتها الجوية مع تكثيف روسيا قصف العاصمة كييف بالصواريخ البالستية والفرض صوتية، تقول الإيكونوميست، مشيرا إلى أن مخزونها من الذخائر الاعتراضية بات على وشك النفاد بعدما كانت بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ تحبط معظم هذه الهجمات. وبعد 5 سنوات من استعادة حركة طالبان لمقاليد الحكم في أفغانستان، يبدو التنظيم أكثر استقرارا مما توقعه كثيرون. فورين بوليسي تقول إن طالبان نجحت حتى الآن في تجنب تهديدات حقيقية لبقائها رغم هجمات تنظيم الدولة خراسان، كما أن أفغانستان لم تشهد حربا شاملة منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2000. 2021. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح عثمان.
2: شكرا جزيلا لك خلدون، نلتقيك بإذن الله الاثنين.

0: المقبل. مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يوميات الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
2: موضوع الأسبوع
1: في موضوعنا على الغسل الجديد ديال الشجر، واللي هو موضوع كلامنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميونتنا. وصلنا دابا أننا تعرفنا على الوسط فاش غادي نغسو، يكون ماء ولا تربة ولا طقس، وتعرفنا على كيفاش خاصنا نختاروا النوع ديال الشجر اللي غادي نغسوه، وكيفاش نختاروا له الحار علاش يكون ملقم. وتنظن أننا اليوم يمكننا نبداو نوجدوا الأرض اللي غادي نغسوها. وبلا شك أن كل الإخوان تيقدروا الأهمية الكبيرة اللي عند هاد التوجد ديال الأرض في المستقبل ديال الجنان والنجاح ديالو. هاد التوجد يمكن يكون أولا بالحرث الغارق بزاف على كل بقعة تيتعدى الغرق ديالو نص مترو، لكن خاصنا نتذكروا أننا قلنا بأن الغرق فاش موجودة بيادة ولا الحجر في الأرض ديالنا هو اللي تيحكم علينا وقت هاد الحرث الغارق بزاف. نزيدو نقولو كذلك أن هاد الحرث الغارق بزاف تيسهل بزاف عملية الحفير ديال الحفاري فاش غادي نغرسو الشجيرات. ثانيا يمكن يكون توجد الأرض بالحرث بالمس في الخطوط فاش غادي يتحطو الشجيرات. وبالطبع الخدمة بالموس ما يمكن تكون إلا إلا كانت الأرض يابسة تماما باش يمكن له يطرطقها من التحت ويهششها بلا ما يقلب التراب، وعلى هاد الشي تتدار هاد العملية ديال الحط بالموس في الصيف. ثالث طريقة يمكن الإنسان يوجد أرضه بها واللي غادي يغرسها الشجر هي الحفير المباشر ديال الحفاري فاش غادي يتحطو الشجرات، وهاد المسألة في الحقيقة راه لازم منها يا بالحط يا بلا حط. وهاد الشي علاش غادي نزيد ونرجعو نتكلموا عليها غدا إن شاء الله.
2: ملاحظة اليوم
1: فيما يخص كلامنا اليوم على توجد الأرض الغرس قبل من الحفير، دوينا على الحط الغرق والموس والحط العادي، لكن ما عرفتش واش الناس كلهم تيعرفوا أن في بعض المحلات المحجرة ولا اللي الأرض فيها مدقسة بزاف تيوجدوا الأرض ديالهم قبل من الحفير وتهشوها بالمين، أي بالقنابل تحت من الأرض اللي تترتق وتتفرقع الأرض وتتشققها قبل ما يتحفروا فيها الحفاري، وتتولي النتيجة ديالها بحال إلا دوزنا الموس الغرق في الاتجاهات بجود ديال البلاد. نزيد على هذا الشيء أن حتى الحفير يمكن لهم يديروه بالتراكتور مركبة من مورا حفارة تدور بالموتور وتتقلع التراب من غار لغار آخر. هذا الشيء بالطبع إذا كان مشكل الخدمة القلال ولا قلت الوقت قدام الحفير. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري
0: عبر المباشر. نحييكم في صباح الأخبار من خلال مستمعينا الكرام إذاعتكم ميديا. عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لمنا في صبيحة الجمعة ومضت. تقف الولايات المتحدة على أعتاب انتخابات التجديد النصفي والانتخابات التمهيدية تفجر المفاجأة تلو الأخرى 19 من غشت، حمل انتصارا جديدا للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي في انتخابات تمهيدية لمجلس الشيوخ في فلوريدا. قبلها في 5 من غشت كانت المفاجأة في ميشيغان مع المرشح التقدمي عبد السيد في انعكاس واضح لتغيرات جذرية للمشهد السياسي الأمريكي بدأت مع عمدة نيويورك زهران ممدان المسلم الداعم للقضية الفلسطينية الرافض لطرح إسرائيل المتغلب على لوبي باك اليهودي في معقله نيويورك. العهد الجديد عدد هذا الأسبوع من ومضات من توقيع الزميلة نهى يوسف.
4: على الموقع الرسمي لحملته الانتخابية تجلت حنكته السياسية، شعلة الدهاء تلك التي توقد لصاحبها عتمة المعترك وتكشف له طريق الفرصة لينقض عليها، صورة في غاية العفوية، ابتسامة بريئة حد الطفولية، يد مرفوعة إلى عنان السماء، وكلمات مفاتيح: A new era for New York City، عهد جديد لمدينة نيويورك، The transition، الانتقال، The work starts now، العمل.

0: يبدأ الآن. تبدو هذه العبارات مغيلة في البساطة، لكن أثرها في نفوس المصوتين نافذ ونافد. زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد. هذا شاب ثلاثيني بمزيجه العرقي والثقافي المثير للغرب، إكزوتيك، تمكن في انتخابات الرابع من نوفمبر 2025 من تحقيق ما كان مستحيلاً. وستجدون عناوين الصحافة العالمية مكررة لإعلان خبر فوزه. ممداني يحقق فوزاً تاريخياً ليصبح أول عمدة مسلم لنيويورك. بعد أن انتهت المعركة وانقشع غبار ساحتها، يمكننا اليوم الوقوف على مفاتيح هذا الفوز التاريخي، وهو كذلك لا حاجة لنا إلى العودة لأصول ونشأة الرجل. المعلومات أغرقت الإنترنت، لكنني سأتوقف عند سر نجاح شاب كان لأشهر فقط قبل هذا الموعد الانتخابي مجهولاً في العالم، بل وفي الولايات المتحدة. هي خمسة عوامل حاسمة في نظري ساهمت في صعود ممداني إلى مكتب عمدة مدينة يتخطى اقتصادها اقتصادات دول كالعربية السعودية وسويسرا. الالتزام، فالشاب ناصر مبكراً الطبقات الفقيرة وانخرط كمستشار في نيويورك لدعمها في ملف حجز المساكن. القدرة الخطيرة على التواصل حتى مع منتقديه. الذكاء الحاد، الاستخدام المثالي للسوشيال ميديا لبلوغ أكبر عدد ممكن من الهيئة الناخبة. خامساً وأخيراً وهو الأهم، السياق العام. فيديو الأسئلة لساكنة حيي كوينز وبرونكس عن سبب التصويت لترامب أو عدم التصويت نهائياً وضع زهران على الخريطة وأعطاه مفاتيح النجاح. استنبط الشاب من الإجابات أسباب حنق الناخبين في القواعد الديمقراطية، وحول ما كانوا يتمنون من إدارة جو بايدن إلى برنامج انتخابي. تلك الفئات الفقيرة المهمشة أجمعت على استنكار صرف ما تدفعه من ضرائب على تسليح إسرائيل في حربها الهوجاء على غزة. وممداني الذي أسس خلال دراسته بكلية بودوين أول فرع طلابي لمنظمة العدالة لفلسطين، جمع هنا بين التزامه تجاه القضية والتزامه تجاه الطبقات الفقيرة ضد ذئاب وول ستريت الذين اتحدوا بالمناسبة ضده وصرفوا مئات الملايين من الدولارات لدعم أي شخص في مواجهته، رافعين شعار أي أحد إلا ممداني، ومعطيات اتصالاتهم وخططهم كشفتها صحيفة الفاينانشال تايمز. أما التركيز على كون عمدة نيويورك الجديد مسلماً، فتبرز أهميته عندما نعلم أن ثاني تجمع لليهود في العالم بعد إسرائيل هو نيويورك. ورغم أن ممداني وخلافاً لكل من شغلوا المنصب قبله أكد أن أول تنقل له بعد الانتخاب لن يكون إسرائيل، غير مبال بما جر عليه ذلك من اتهامات بمعاداة السامية، إلا أنه فاز في معقل اللوبي اليهودي في أمريكا في تأكيد جديد على أهمية السياق العام. عدد لا يستهان به من اليهود الأمريكيين تبرأوا مما اقترفته حكومة نتنياهو ودعم واشنطن اللامشروط لها، وقالوا جهاراً ليس باسمنا. في مواجهة خصم كان من المفترض أن يسحق ممداني أندرو كومو الحاكم السابق لنيويورك وليس فقط العمدة، السياق العام كان مرة أخرى لصالح ممداني. فضائح كومو الجنسية جعلت حتى الرئيس ترامب يتخلى عنه، وهنا بات ممداني صورة الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي مقابل جناح تقليدي باهت وفاسد. ولكن أتعرفون من استثمر السياق العام بدهاء أكبر؟ نعم، إنه الرئيس دونالد ترامب. بعد أشهر من الانتقادات اللاذعة والقاسية بين الرجلين، تفاجأ العالم في 22 من نوفمبر بصورة مرحة دافئة مليئة بالابتسامات والمديح حين استقبل الرئيس عمدة نيويورك الجديد في مكتبه البيضاوي وناقشا قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة، بل إن ترامب وعد بتشجيع ممداني. نعم، في السياسة كل شيء ممكن حين تتصالح المصالح، لكن الأكيد هو أن نيويورك في عهد جديد.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من صباح الأخبار. كنا سعداء كي نكون معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن. شكرا لهشام في الإخراج في صبيحة اليوم. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الأوقات. بعد قليل متنفو تقدمه صوفي، إلى اللقاء.

0: Matin Info, Sophie Volatier. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Médias. Quel plaisir d'être en votre compagnie. Dans quelques instants, la chronique d'actualité nous emmène à Ankara. Mais tout de suite, place à la deuxième partie de l'émission agricole. C'est avec Moulay Hacham Alaoui.
1: يوميات الفلاح. مازالين مع موضوعنا هاد السيمانه فهاد النص الثاني من ميتنا، واللي هو على التراكتورات في الفيرما. وفي الحقيقه ماشي كافي الانسان يعرف شحال من تراكتور خاصو في البلاد ديالو، واش من نوع خاصو يشري، واش بالروايد ولا بالسنسله، والحساب ديال الفلاحات والزراعات اللي غادي يديرهم ما ماشي مفيد الا ما كملش الحساب ديالو باش يوصل يجاوب على السؤال شحال جد خاص يكون عند التراكتور اللي غادي ياخده. وهنا لازمنا نقولوا واحد الحقيقة ملموسة في عدة محلات وعدة بلدان، وهي أن التراكتور الصغير هو اللي تيدير الخدمة بأقل ثمن ممكن، لأنه ما تيضيعش فيه الجد ولا الطاقة بلا فايدة. لهذا خاص الإنسان يبعد كل ما لقى من هذاك الكبر بلا قياس ديال التراكتور إلا ما كانش لازم منه. لهذا الشيء مرة أخرى خاصنا نرجعوا للحساب ديال الفلاحات والزراعات والمساحات اللي غادي نديروهم فيهم، باش نشوفوا شحال خاص التراكتور ديالنا تكون عنده من قوة ومن جهد باش يكفينا. وهكذا يمكننا نعتبره مثلا بأنه لازم لكل هكتار في المعدل 800 ساعة لكل عود. وهكذا إلا عندنا 40 هكتار مثلا غادي خصنا 32 ألف ساعة لكل عود. وإلا كان الوقت عندنا في البلاد والجهة اللي احنا فيها تيخلينا نخدمه مثلا 115 نهار وقت الخدمة والشدة و8 ديال السوايع في النهار، غادي نقسمه 32 ألف على 115 هي 280، ونقسموها كذلك على 8 ديال السوايع في النهار هي 35 ديال الخيل. هاد الشيء تيعني أننا بتراكتور ديال 35 ديال الخيل يمكننا نخدمو هادوك 40 ديال الكتارات ديالنا في ظرف 115 النهار إلا خدمناه 8 ديال السوايع في النهار في المعدل. وهذا راه ما هو إلا مثال ديال الحسابات، ما بين الحسابات الكثيرة اللي يمكننا نفكرو فيها وقت الشراء ديال التراكتور.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
0: نصيحة اليوم.
1: واحد القضية خاصني لازم نعود نرجع نتكلم عليها، وهي الجلبة ديال الكلاب ضد السعر. الله ينجينا وينجيكم. فدائما تندوي مع الإخوان الكسابة وتنطلب منهم باش يدوا بهيماتهم وكسبتهم للطبيب ديال البهيم، أي الطبيب البيطري، واللي يجيبوا لهم الفرملي ديالو يدق لهم البرا ويشربهم الدواء لا ديال الكرش ولا ديال السخانة. وانا اليوم بغيت ناكد على الاهميه ديال هاد الجلبات الكلاب حشاكم، ماشي غير اللي عايشين في المدينه، لا، لان هادوك مقابلين مزيان ومتبعين بالادويه وبكل ما يلزمهم، وفي بعض المرات كاع اكثر من اللازم، ولكن تندوي بالخصوص

0: Matin Info, Sophie Volatier.
1: Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Dans un instant, le journal de 7h et à la une, l'Espagne qui annonce l'ouverture de 2 centres dans la ville occupée de Ceuta pour les mineurs isolés dont les conditions de vie sont déplorables. Ce sera juste après la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي الفلاحيه ديالنا ما عدا في السواحل ما بين طنجة واسفي وما بين اكادير والداخله بحال حتى في جنوب المنطقه الشرقيه فاش غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه الريح غادي يصوت شرقي في الشاويه دكالا والمنطقه الشرقيه بحال حتى في درعا وتافيلات والسواحل الصحراويه والقوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار ما زال طالعة ما بين 26 و 41 درجة في واد الذهب ما بين 27 و 33 درجة في ناحية عبدة ما بين 27 و 34 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 28 و 30 درجة في الريف وناحية الدكالة ما بين 28 و 31 درجة في اللوكوس والشوية ما بين 28 و 36 درجة في ناحية السوس ما بين 29 و 35 درجة في ناحية الحوز 30 و 31

0: 30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، 32 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و 55 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و 36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 38 و 43 درجة في ناحية تافيلالت، وما بين 40 و 42 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس لازم نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي عندهم الشجر ديال الزيتون اللي سايل دابا يغلد الحب اللي على ظهره ويكون فيه الزيت اللي يعطيها لنا من بعد ما نعصروه، بأن هذا الطقس مساعد بزاف التكاثر ديال الدبانات الزيتون اللي يمكن تقبل الحب وتخسر له الجودة ديالو وديال الزيت اللي تخرج منه. وهذا علاش لازم الاحتياط منها والمحاربة ضدها إلا بدأت تكاثر بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Sur Médien, tout de suite, c'est le journal qui est présenté ce matin par Nourdine Alhouti. Bonjour Nourdine.
2: Alain Biki Sophie, Alain Bikoum Moustamaïna, Ileikoum Anawina Sabia. الأزمة الإنسانية للقاصرين تتفاقم في سبتة المحتلة، ومدريد تعلن عن فتح مراكز إيواء مؤقتة ومخطط لنقل 500 قاصر لإسبانيا القارية. في ليبيا أزمة الكهرباء تأخذ بعدا آخر، باتت تثير المخاوف حول سلامة اللقاحات، فيما وزارة الصحة تؤكد كفاءة المولدات في حماية المخزونات. بعد حديث تقارير سابقة عن الشروع في خطوات عملية، مكتب بنيامين نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة ويشترط نزع سلاح حماس قبل الإعمار. نيجيريا تدخل السباق الرئاسي والمنافسة تنحصر بين الأسماء التي خاضت الاستحقاق الرئاسي للعام 23 و2000. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل المملكة المغربية يوم الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العائلة المغربية الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. إلى الملف الأول من هذه النشرة، سبتة بشوارع المدينة المغربية المحتلة تتفاقم المأساة الإنسانية، هناك يواجه مئات القاصرين غير المرافقين الذين عبروا للمدينة أواخر الشهر الماضي، يواجهون ظروفا قاسية من تجلياتها، نقص حاد في الغذاء والماء وسط مخاطر حقوقية وأمنية محدقة. أمام هذا الوضع أعلنت مدريد عن فتح مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال 1800 شخص، وهي بصدد وضع مخطط يطرح علامات استفهام لنقل نحو 500 فتاة قاصر لإسبانيا القارية. تفاصيل أوفى في تقرير محمد المدن من مدريد.
3: شرعت قوات الأمن الإسبانية الخميس في إخلاء شاطئ ترامبولين بسبتة الصليبة، حيث كان مئات المهاجرين غير النظاميين قد نصبوا مخيما عشوائيا منذ الدخول الجماعي في 30 و 31 من يوليوز. وأعلنت وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايث تجهيز 1800 مكان إيواء موزع على فضائين، نحو 1200 من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء في ثكنة لوما مارغاريتا، والمغاربيون في لوما كولمينار قرب معبر ترخال.
4: مع رئيس بيباس كان التعهد يتضمن توفير 1500 مكان للمأوى، وكما ذكرت لكم فقد أصبحت الآن 1800، لكننا نواصل العمل. أعلننا عن 4 مراكز إيواء، وهذا المركز هو أحد مجمعين، وهو مجمع لوما مارغريتا الجديد الذي عملنا فيه بشكل مكثف طوال هذه الأيام، لكننا نواصل العمل لأن هذا الأمر سيمتد بوضوح.
3: لكن أعدادا كبيرة ما تزال تفترش الشوارع والشواطئ وسط نقص حاد في الغذاء والماء، واخطرها وضع القاصرين غير المرافقين بسبتة، ومنهم فتيات وأطفال في سن 10 و11.
5: لا يوجد طعام ولا استحمام ولا مأوى للمبيت، لا يوجد شيء.
3: ولا يختلف حال البالغين كثيرا في سبتة، فمن لم تشملهم أماكن الإيواء الجديدة ما زالوا في العراء يتقاسمون الجوع وليالي الشارع.
6: لا طعام ولا مكان للنوم ولا أي شيء يا صديقي.
3: في المقابل تعتزم مدريد نقل زهاء 500 فتاة قاصر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وينتقد الحزب الشعبي هذا القرار بشدة، غير أن الحكومة تتهمه برفض تقديم المساعدة عبر الجهات التي يحكمها بتحالف مع فوكس، وتحذر من الترحيل المستعجل للقاصرين، مستشهدة بعملية مماثلة سنة 2021.

0: انتهت بإدانة مسؤولتين بتسع سنوات من العزل بتهمة الشطط في استعمال السلطة. من مدريد محمد مدن ميديا.
1: نواصل مغاربيا بالملف الليبي. سياسيا وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 أمس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع في تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. في الشأن الليبي أيضا وبعيدا عن مسار التسوية السياسية، عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة إلى الواجهة واجز سلامة الإمدادات الطبية في هذا البلد إثر تداول أنباء عن تلف نحو 2000 جرعة تطعيم داخل المخازن الرئيسية. ورغم هذه المخاوف، نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية صحة التقارير التي تحدثت عن هذا الوضع نافية تسجيل أي تلف في الشحنات حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن المخازن تجاوزت معضلة انقطاع الكهرباء عبر التشغيل المستمر لمولدات الطاقة الاحتياطية. في المتابعة مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
2: انشغل الشارع الليبي خلال الأيام الماضية بمدى سلامة التطعيمات الخاصة بالأطفال مع تكرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة والخوف من تأثير هذه الانقطاعات على جودة هذه التطعيمات.
3: طبعا احنا الحقيقة خايفين من التطعيمات والوضع اللي صاير في البلاد، يعني عدم توفير مولدات للمصحات للمستشفيات العامة المراكز الصحية مثلا مستوصف.
4: هو لو نحن حبينا نقيم قطاع الصحة في ليبيا نقص الكثير من الأدوية المستلزمات الطبية، تهالك جزء كبير جدا من البنية التحتية.
2: من جهتها نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية تسجيل أي أضرار في مخزون التطعيمات، وأكدت أن المخزون محفوظ في أماكن مجهزة لمثل هذه الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد هذه الأيام. مراد فهيد صحفي.
5: مشكلة وزارة الصحة في الوقت الحالي أن الوزير يتعامل مع الوزارة كإقطاعية خاصة به هو وأقربائه على أساس مبنية على أساس جهوي. الآن ديوان وزارة الصحة تم تفريغه من كل الكفاءات حتى من الموظفين غير الموالين للوزير، ونعاني من إشكالية تدخل أخوة الوزراء في شؤون الوزارات. قطاع وزارة الصحة ليست بمنأى عن هذا الأمر، وهي حقيقة يعرفها كل من يعمل في قطاع الصحة.
2: وتظاهر عدد من العاملين في القطاع الصحي الحكومي في ليبيا مطالبين بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لقطاع الصحة لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين وتقديم الدعم للعاملين في مجال الصحة الأولية. ليميدي رافت بالخير طرابلس.
1: من مختصرات الساحة الموريتانية، أعلن تكتل حاضرون النقابي المكون من 12 هيئة نقابية في قطاع التعليم دخول أمنائه العامين في اعتصام أمام مباني وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ابتداء من 31 من غشت الجاري. وقال التكتل في بيان صادر عنه الخميس إنه يرفض إقصاء النقابات الأقل تمثيلا من قبل وزارة التربية، مؤكدا تمسك النقابات مهما بلغت تمثيليتها بحقها في تمثيل منتسبيها في القضايا التي يمنحها القانون حق المشاركة فيها. إلى جديد الساحة بالشرق الأوسط، ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة تتجه إلى مزيد من التعقيد بعد أن نفت إسرائيل إعطاء موافقة نهائية على دخول القوة إلى القطاع. تعبير إسرائيل عن هذا الموقف يأتي فيما تواصل واشنطن التحضير لتشكيل القوة ونشرها في وقت تربط فيه حكومة بنيامين نتنياهو أي انتشار دولي بخطوات محددة تتعلق أساسا بسلاح حركة حماس وإعادة إعمار القطاع. مزيد إضاءة في تقرير نهى يوسف.
6: بينما تسابق واشنطن الزمن لتمهيد الأرض أمام قوة الاستقرار الدولية في غزة، إسرائيل تضع عصا الشروط المسبقة في عجلة التهدئة. في بيان رسمي قاطع نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة المستوى السياسي على نشر أي قوات دولية داخل قطاع غزة، بل ومضى إلى أبعد برسم خط أحمر لأي حل ومعادلة معقدة مفادها لا إعادة إعمار في القطاع ولا انتشار لأي قبعات دولية قبل النزع الكامل والمطلق لسلاح حركة حماس. هذا التصلب في موقف حكومة نتنياهو تعزه الصحافة الإسرائيلية إلى ضغوط المستوطنين ورؤساء مجالس ما يعرف بغلاف غزة الرافضين لاستبدال القوات الإسرائيلية بجنود أجانب. في بقية المشهد، هذا الموقف يضع نتنياهو في مواجهة جديدة مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أخطر الكونغرس بتخصيص أكثر من 200 مليون دولار لتجهيز هذه القوة وتوفير آليات

وقتها بمشاركة ميدانية أعلنتها دول عدة من مجلس السلام، وبين إصرار نتنياهو على أولوية تجريد السلاح وتمسك الفصائل الفلسطينية

0: يقع خطر اكراد السلطات السورية بعد توقيعهما في 31 من يناير اتفاق سلام شامل نص على دمج تدريجي لمؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. آخر محطة النشرة تقودنا إلى نيجيريا، حيث انطلقت رسميا الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤه في يناير من عام 27 و2000 في أجواء تتصدرها الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الأمنية. ويحتدم التنافس في أكبر ديمقراطية بالقارة السمراء بين قائمة المرشحين نفسها التي خاضت انتخابات العام 23 و2000. عن الاستحقاق التشريعي المقبل في نيجيريا نتابع تعليق محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية، تحدث من نواكشوط للمحفوظ والاستهلاك.
1: هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي مظهر من مظاهر الديمقراطية في نيجيريا. نيجيريا التي عرفت انقلابات كثيرة وفي الأخير استطاعت أن تنحو نحو النظام الديمقراطي. هذه الانتخابات ستكون ذات أهمية كبيرة للرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو، الرجل الذي قدم إصلاحات كبيرة في المجال الاقتصادي وفي المجال الأمني. هذه الإصلاحات مهمة، لكنها هل تصمد أمام ضغط المعارضة والشارع؟ وبرأيي أن هذه الإصلاحات ستصمد في وجه الشارع وضغوطه وكذلك المعارضة، رغم أنها تكتلت وتسعى بشكل كبير للإطاحة بالرجل الساعي إلى مأمورية ثانية من 4 سنوات. الرجل بحنكته وبتجربته الكبيرة يستطيع إقناع الشارع في نيجيريا بهذه الإصلاحات الجوهرية في المجال الاقتصادي وفي المجال الأمني.
0: وبذلك تنتهي النشرة، والكلمة تعود إليك صوفي.
2: Merci beaucoup Nourdine, on se retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal. On est bien sur Medi 1. Quel plaisir d'être en votre compagnie. Tout de suite, c'est Sport Matin. Avec vous, Wadia Houti. Bonjour Wadia.
3: Bonjour Sophie.
2: Wadia, aujourd'hui on connaît donc la date du tirage au sort de la Botola Pro Maroc. Cette date a été dévoilée.
3: بالفعل Sophie, نستهل صباح الرياضة من المغرب، حيث أصدرت العصبة الاحترافية المغربية لكرة القدم الستار على الجدل الذي رافق مقترح رفع عدد أندية البطولة المغربية بعدما أكدت رسميا أن منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 أي الموسم المقبل ستجرى بالصيغة الحالية بمشاركة 16 فريقا في القسم الأول و16 فريقا في القسم الثاني، بعد الجدل الذي رافق مقترح رفع عدد أندية البطولة إلى 20 ناديا الذي أبعد عن الموسم المقبل رسميا رغم الحملة التي رافقته خلال الفترة الماضية، خاصة اجتماع الاثنين المنصرم ليبقى نظام 16 فريقا قائما خلال الموسم القادم. وأعلنت العصبة من جهة أخرى أن قرعة البطولة الاحترافية المغربية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت 2026 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، مؤكدة أن الموسم الجديد سيقام وفق الصيغة المعتمدة وطبقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل دون الكشف عن تاريخ رسمي لانطلاق البطولة إلى حدود الساعة. قراءة في بلاغ العصبة الاحترافية لكرة القدم وغياب أي تاريخ رسمي إلى حدود الساعة لانطلاق البطولة مع الصحافة الرياضية المغربي سعد مفكر متحدثا لنا من الدار البيضاء.
4: حقيقة بلاغ ديال العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم جاء لينهي الشكوك وينهي الجدل حول إمكانية تطبيق قرار رفع عدد الأندية من 16 إلى 20 في البطولة الاحترافية، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا نظريا لاستحالة تطبيقه منطقيا على بعد أسابيع قليلة من بداية الدوري. في حد ذاتها نقطة سوداء في تاريخ البطولة، أنه اليوم نحن في تقريبا منتصف إلى نهاية شهر غشت ولازلنا لا نعرف تاريخ انطلاق البطولة الاحترافية في الوقت لجميع الأندية في العالم قدت البروغرام ديالها بناء على بروغرام ديال المقابلات اللي غادي تخوضوا. واليوم الأندية الوطنية ديالنا تحضر للبطولة دون معرفة أي تاريخ.
3: أوروبيا تعود الإثارة اليوم للعديد من الدوريات الخمسة الكبرى بعد طول انتظار والراحة الصيفية ونهاية كأس العالم. ها هو نادي أرسنال يبدأ اليوم رحلة الدفاع عن لقب الدورية الإنجليزية الممتازة عندما يستضيف كوفنتري سيتي صاعد حديثا لدور الأضواء وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البريمير ليج. وكان أرسنال قد توج بلقب

0: النسخة الماضية من البريمير ليج بعد غياب دام 22 عاما بعد منافسة قوية مع السيتي. ويأمل فريق أرسنال اليوم في انطلاقة قوية لمشواره عندما يواجه كوفنتري في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب، بحثا عن تحقيق الفوز وتجنب أي مفاجآت أمام الفريق العائد لمنافسات الدوري. ويدخل أرسنال مباراة اليوم ضد كوفنتري سيتي وسط معنويات عالية، وذلك بعدما حقق فوزا عريضا على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت هما الأحد الماضي ليتوج بلقب الدرع الخيرية. ويخوض كوفنتري سيتي الموسم الجديد من جهته تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد الذي يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الإنجليزية بعدما تألق سابقا كلاعب في صفوف تشيلسي قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع النادي اللندني، والذي نجح في قيادته للعودة بكوفنتري للدور الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عاما. ويمتلك أرسنال أفضلية واضحة في تاريخ مواجهته أمام كوفنتري سيتي بعدما التقى الفريقان في 76 مواجهة بمختلف المسابقات، بينما حقق أو حسم التعادل في 19 مواجهة، والغانرز 43 انتصار مقابل 14 فوزا لكوفنتري. هذه إذن لغة الإحصائيات. أخيرا ينطلق الدور الإنجليزي الممتاز بعد طول انتظار بالنسبة لعشاقها هذا الدوري. أقترح عليكم أن نستمع لميكايل أرتيتا مدرب أرسنال ماذا يقول قبل المباراة الأولى هذا الموسم.
1: I feel good, different, hopefully better.
2: أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني مختلف وأمل أن أكون أفضل. أنا أكثر حماسا من أي وقت مضى وأكثر تطلعا لتحقيق النجاح من أي وقت مضى، ولا أستطيع الانتظار لبدء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضنا أمام جماهيرنا وتقديم أداء رائع وتحقيق الفوز في المباراة.
0: مباراة كوفنتري وأرسنال تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي إلى إسبانيا ومنافسات الجولة الثانية من الليغا، حيث تجرى اليوم مباراة بين ريال بيتيس وريال سوسيداد بداية من الساعة الثامنة مساء لحساب الجولة الثانية. لكن هذه المباراة ستشهد غياب عبد الصمد الزلزولي لعدم الجاهزية بحسب ما أكده يوم أمس مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. الدوري الإسباني سيشهد يوم غد وبعده عودة الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة إلى التنافس غدا، إذا لتذكير ريال مدريد لقي إسبانيول في أول ظهور في الليغا رفقة مورينيو الأحد. برشلونة يدشن رحلة الدفاع عن اللقب ضد نادي إلتشي. من إسبانيا نتحول إلى فرنسا. اليوم أيضا تدق طبول انطلاق الليغ آ دوري الفرنسي في موسم جديد. مارسيليا يستقبل ستراسبورغ بداية من الساعة 7:45 بالتوقيت المغربي. مارسيليا الذي يطمح لبداية مثالية رغم أنه يعاني على مستوى الأزمة المالية، والأدل على ذلك رفضه الأخير لعرض السد القطري من أجل البيع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، وذلك على اعتبار أن 8 ملايين يورو عرض السد بحسب تقارير صحفية فرنسية غير كافية بالنسبة لمارسيليا. مارسيليا إذن كما ذكرنا يماني النفس في انطلاقة مثالية أمام ستراسبورغ، وبالتالي يمكن القول بأنها مباراة تعيد بالكثير من الندية والإثارة. بخصوص أيضا نادي باريس سان جيرمان لتذكير فسيدشن رحلته إذن يوم الأحد المقبل أمام رين الفرنسي دائما في إطار الدفاع عن اللقب. عن مباراة مارسيليا وستراسبورغ أقترح عليكم أن نستمع لتيموتي ويا لاعب مارسيليا.
3: أعتقد أننا جاهزون وأننا خدنا مباراتين وديتين قويتين أمام فريقين جيدين، وأعتقد أنه علينا أن نظهر في المباراة الأولى نفس الروح والعقلية. بشكل عام أعتقد أننا جاهزون ونعمل بشكل جيد معا، لا توجد أنانية أو غرور، هناك لاعبون شباب ينسجمون بشكل رائع مع اللاعبين الأكبر سنا، ومن الجميل حقا رؤية ذلك.
0: ونختم بريادة الغولف ومنافسات بطولة BMW Championship ثاني محطات البطولات الثلاثة الإقصائية للفيديكس كاب، حيث أسدل الستار يوم أمس على الجولة الأولى. ماكروي يتألق وسكوتي شيفلر يتعثر في انطلاقة مفاجئة. الإيرلندي الشمالي روري ماكيلوي حقق بداية مثالية في الجولة الأولى من بطولة الفيديكس كاب في سان لويس بفضل أداء قوي. دخل ماكيلوي قائمة أفضل خمسة لاعبين إلى جانب ثلاثة أبطال سابقين

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Médir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Midi 1.
2: Matin Info. Sophie Volatier.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1, retour de l'actualité dans moins de 2 minutes. Mais tout de suite, la météo vous est présentée par Othmane Tahiri.
4: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة وأسافي وكذلك على السواحل جنوب أكادير، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بطنجة، 28 درجة في الرباط دار البيضاء أكادير، 29 في السويرة، 30 بالناظور، 31 بالعيون فاس، 32 بوجدة، 36 بمراكش، و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب على ولاية الشمال الممتدة شرق بجاية، فيما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 30 مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 34 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة جزئياً

0: ربع الشمالي الغربي للبلاد وعلى خليج جابس وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بصفاقس، 34 بتبرقة، 35 بالقصرين، 38 بسوسة، 39 بتونس العاصمة، مدنين 41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: Sur Médias, retour de l'actualité avec le journal qui vous est présenté par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Sofia, alam bikoum moussamina, ilaykoum anawina thamina. المغرب يعتزم إنجاز شبكة مائية بطول 300 كيلومتر لربط حوضي سبوة أم الربيع، مشروع طموح بريانات مائية وأخرى فلاحية. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو الحلفاء والصين للانضمام إلى حملة ضغط اقتصادي مخطط لتفعيلها ضد إيران، وطهران تعتبر المخطط له إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. مخاوف مستوردي القمح حول العالم تتصاعد مع استمرار الهجمات الروسية الأوكرانية على البنية التحتية لتصدير الحبوب في البحر الأسود. ألمانيا تسجل وفيات قياسية جراء موجة الحر التي شهدتها البلاد منذ بداية الصيف، فاقت التي سجلت العام 18,000. بعد ترقب العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر الإبقاء على نظام 16 فريقا خلال الموسم المقبل عوض مقترح 20. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل المملكة المغربية يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العائلة المغربية الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. إلى التفاصيل، المحطة الأولى من هذه النشرة نخصصها لشأن المغربي. في خطوة بطموحات كبيرة، يعتزم المغرب إنجاز شبكة مائية تمتد على نحو 300 كيلومتر لربط حوض سمو بحوض أم الربيع بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا. المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي يرتقب أن يعزز تزويد سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية للدار البيضاء بالماء، وأن يوفر فضلا عن ذلك مياه السقي لنحو 176 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. وبحسب الموقع الإخباري المخصص أو المتخصص في الماء والمحافظة عليها التابع لوزارة التجهيز والماء، فإن المشروع يأتي امتدادا للمرحلة الأولى من مشروع الطريق السيار للماء الذي دخل حيز التنفيذ في غشت من عام 23 و2000 وربط بين حوضي سبو وحوضها برقراق. عن هذا المشروع المائي والفلاحي الهام نتابع توضيحات مصطفى صلاح بالرامل الخبير في مجال البيئة والمناخ من القنيطرة.
3: هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة في مسار تعزيز الأمن المائي بالمغرب في ظل توالي سنوات الجفاف وترددها وتزايد الضغوط على الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والاقتصادي. فالمشروع يتضمن إنجاز شبكة مائية تمتد لحوالي 300 كيلومتر بطاقة نقل تصل إلى 8 مليون متر مكعب من المياه سنويا في إطار برنامج الوطني التزويد بالمياه الشروب ومياه السقي. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين وتدعيم تزويد منطقة سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية لمدينة الدار البيضاء بالماء الصالح، إلى جانب توفير كميات مهمة من المياه السقي لفائدة القطاع الفلاحي بما يمكن من تأمين احتياجات حوالي 176 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. من الناحية البيئية والمائية، أهمية هذا المشروع لا تقتصر على نقل المياه من الحوض إلى آخر، بل تكمن في تعزيز المرونة المائية والتضامن بين الأحواض المائية في إطار العدالة المائية وتدبير الموارد المتاحة وفق منطق وطني يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات البشرية والتساقطات والمخزون المائي. مثل هذه المشاريع الكبرى ينبغي أن تندرج ضمن مقاربة متكاملة ومستدامة للأمن المائي.
2: مصطفى صلاح بالرامل الخبير في مجال البيئة والمناخ. في مختصرات الشؤون المغاربية، وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 أمس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاجتماع الذي عقد بتونس. في تونس أربك إضراب مفاجئ لسائقي نقل المحروقات عملية توزيع الوقود يوم أمس، وسجلت محطة التوزيع خاصة بالعاصمة اكتظاظا وطوابير طويلة ما تسبب في تعطيل حركة المرور. وكشف سلوان السميري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحات صحفية أن الإضراب انطلق الأربعاء من منطقة الصخيرة بولاية الصفاقة الشرقي البلاد دون تحديد مدته. إلى جديد ملف الحرب ضد إيران، حثت الولايات المتحدة الخميس حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران تهدف إلى إسقاط نظام من دون استئناف العمليات العسكرية، وهو ما اعتبرته طهران إرهابا اقتصاديا في حقها وخطوة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. عن هذا الفصل النوعي من التصعيد ضد طهران نتابع تعليق إبراهيم بدران المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان، كان في حوار مع يوسف النعماني.
4: الرئيس ترامب أدرك أن الحرب الاعتيادية سوف لن تؤدي إلى نتيجة مع إيران، وبالتالي ركز الآن على الحرب الاقتصادية، وهو يريد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهم كثر، سواء كانوا في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في شرق آسيا، يريدهم أن يتبعوا نفس المسار الذي يسير فيه حال موضوع الحرب على إيران اقتصاديا، بمعنى أنه يريد أن يبدأ حملة مقاطعة كاملة لإيران حتى يجبر إيران على الخضوع والاستسلام. لا ندري إلى أي مدى سوف يستجيب الآخرون لهذا الطلب، إضافة إلى أن تحديد ما تريده الولايات المتحدة وكيف يمكن التعامل معه أمر ليس سهلا. هو يحاول أن يجذب الصين باعتبار الصين من أهم دول العالم في استهلاك النفط وفي تصدير سلعها، لا يزال الموقف بنفس الغموض في جانبه الاقتصادي كما هو في جانبه العسكري.
2: وتوازيا مع الضغط الاقتصادي ضد إيران المرتقب، أعلن الجيش الأمريكي الخميس أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس ترامب على خلفية الحرب على إيران. في جديد ملف من ملفات سوريا الشائكة، أعلن قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبد الخميس إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية تنفيذا للاتفاق الموقع بين الطرفين في 31 من يناير المنصرم، لتنتهي بذلك مرحلة بارزة في تاريخ الأكراد الذين طمحوا بعد اندلاع النزاع في سوريا إلى تكريس حكم ذاتي. إلى جديد الساحة الأوروبية، أعلن قصر الإليزي أمس أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يومي الأحد والاثنين في زيارة رسمية سيعقد بمناسبتها الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي الفرنسي السعودي. وتربط باريس والرياض اتفاقية التعاون العسكري واقتصادي لا سيما في قطاع الطاقة والفضاء، علما أن آخر لقاء على مستوى عال بين الطرفين كان بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للرياض في دجنبر من عام 24 و2000. إلى المحطة التالية من هذا الموعد، مستورد القمح حول العالم يتأهبون لمواجهة اضطرابات في الإمدادات مع تصاعد الهجمات على البنية التحتية للحبوب في منطقة البحر الأسود. الاضطرابات تسببت حتى الآن في تعطيل عملية التصدير لترفع مخاوف الأمن الغذائي لدى كبار المشترين وفي مقدمتهم مصر وإندونيسيا، فيما سجلت أسعار القمح في الأسواق العالمية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية يوليوز الماضي. للتعليق عن هذا الاضطراب وتداعياته نستمع لعبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة، تحدث ليوسف النعماني.
5: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدا، وتهديد الملاحة في البحر الأسود منعت تدفقات الحبوب في مقدمتها القمح إلى غالب الأسواق العالمية، لكن رغم ذلك علينا أن نعترف بأن هذا لم يعد بنفس الخطورة التي كانت موجودة في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. نحن نتحدث عن أسعار حاليا تتراوح ما بين 200 إلى 250 دولار للطن، في حين أنها وصلت إلى حوالي 520 دولار للطن في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. بالنسبة لل المستوردين الكبار للقمح إذا كنا نتحدث عن مصر وإندونيسيا. فبالنسبة لمصر أصبح لديها خطط بديلة، يعني زيادة المساحة المحصولية من القمح، حيث سمحت لشركة إماراتية بزراعة القمح على أن تشتري مصر هذا القمح ب

العملة المحلية، وهو بذلك يكون إنتاج محلي. لربما أن المشاكل قد تكون أسوأ في الموسم القادم، حيث أن إغلاق مضيق هرمز

0: تلك التي سجلت في العام 18 و2000. التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد روبرت كوخ قال إن العدد الأكبر من الوفيات الناجمة عن الحرارة المفرطة سجل بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما. من برلين هذا مراسلنا عبد الرحمن عمار.
1: مسابح مكتظة في العاصمة الألمانية برلين بالزوار الباحثين عن بعض الانتعاش هربا من موجات الحر الشديدة. وسجلت درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية مستويات قياسية مخلفة تداعيات صحية خطيرة. فوفق تقديرات معهد روبرت كوخ الألماني تسببت في وفاة نحو 14,000 شخص منذ بداية العام. الخبير في مجال المناخ الدكتور كارستن براند:
2: لم يكن الأمر على هذا النحو في الماضي. صحيح أننا شهدنا في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي أياما منفردة وصلت فيها درجات الحرارة القصوى إلى 36 أو 37 درجة مئوية، وكانت تلك مجرد مرحلة عابرة. أما ما نشهده الآن فهو استثنائي، وربما يكون حدثا لا يتكرر إلا مرة كل 100 عام، بل قد يكون ظاهرة لم نشهد مثلها منذ 300 أو 400 أو حتى 500 عام، خصوصا بهذا التوقيت المبكر من بداية فصل الصيف.
1: الأكثر تضررا من موجات الحر كانوا كبار السن، إذ سجلت أكثر من 7,000 حالة وفاة بين من تجاوزوا 85 من العمر.
3: الحرارة في شوارع وأزقة الحي التاسعة خانقة بالفعل. الممرات الضيقة بين المباني تضربها أشعة الشمس بقوة من جهة واحدة، فتحتبس الحرارة في الداخل إلى درجة يستحيل معها التنفس، ونحن كبار السن نعاني أصلا من صعوبة في التنفس.
1: وتشير التوقعات المناخية إلى أن موجات الحر الشديدة لن تبقى ظاهرة استثنائية في ألمانيا وأوروبا مع استمرار تغير المناخ، ما يضع ألمانيا أمام تحديات كبيرة. عبد الرحمن عمار، ميديان، برلين.
0: وفي إسبانيا أفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية بتسجيل نحو 4,500 حالة وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة ما بين فاتح يونيو والتاسع عشر من غشت، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف العام 22 و2000. في بقية مختصرات الثامنة، فازت الديمقراطية عائشة وهاب الخميس بالانتخابات التكميلية لشغل مقعد الدائرة 14 بولاية كاليفورنيا في مجلس النواب الأمريكي. بهذا الفوز تصبح عائشة وهاب أول أمريكية من أصل أفغاني تفوز بمقعد في الكونغرس، وينظر إليها باعتبارها إحدى الشخصيات الصاعدة في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي الأمريكي. إلى رياضة الثامنة، بعد جدل واسع رافق مقترح الرفع من عدد أندية البطولة المغربية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية حسمت موقفها في بلاغ رسمي وأبقت على نظام 16 فريقا عوض مقترح 20 خلال الموسم المقبل. ودي أحتي
4: فعل نور الدين العصبة أكدت أن الموسم الجديد سيجرى بنظام الحالي المعهود بمشاركة 16 فريقا في القسم الأول ونفس الشيء في القسم الثاني، لتضع بذلك حدا ولو مؤقتا لمقترح رفع عدد أندية القسم الأول إلى 20 فريقا. وهو المقترح الذي تمت دراسته الاثنين المنصرم في اجتماع جمع العصبة ورؤساء الأندية، وهو المقترح الذي أثار نقاشا واسعا خلال الأيام الماضية. وفي انتظار انطلاق المنافسات، أعلنت العصبة أن قرعة البطولة الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم المعمورة. وإذا كانت العصبة قد حسمت شكل البطولة، فمع اقتراب الموسم الجديد ترقب الأندية والجماهير موعد صفرة البداية في ظل غياب تاريخ رسمي لانطلاق البطولة المغربية. قراءة في بلاغ العصبة مع الصحفي الرياضي سعد مفكر متحدثا إلينا من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
5: حقيقة بلاغ ديال العصبة الوطنية الاحترافية في كرة القدم جاء لينهي الشكوك وينهي الجدل حول إمكانية تطبيق قرار رفع عدد الأندية من 16 إلى 20 في البطولة الاحترافية، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا نظريا لاستحالة تطبيقه منطقيا على بعد أسابيع قليلة من بداية الدوري. في حد ذاتها نقطة سوداء في تاريخ البطولة، أنه اليوم نحن في تقريبا منتصف إلى نهاية شهر غشت ولازلنا لا نعرف تاريخ انطلاق البطولة الاحترافية في الوقت لجميع الأندية في العالم قدت البروغرام ديالها بناء على البروغرام ديال المقابلات اللي غادي تخوضوا.

0: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier Café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi 1.
1: Merci d'être avec nous sur Medi 1. Matin Info touche à sa fin. Avant de nous quitter, Fjord, c'est le titre du film qui a remporté la Palme d'Or cette année à Cannes. Réalisé par le Norvégien Christian Mugiu, le long métrage est sorti au cinéma hier. Et donc, toujours à propos de cinéma, focus aujourd'hui sur les recommandations de l'Académie des Arts et des Sciences du cinéma au sujet de l'intelligence artificielle. C'est la chronique culture de Bilal Marmide.
2: أهلا بكم. كانت مسألة وقت فقط. أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تحركت، وهي المسؤولة عن جوائز الأوسكار. تحركت وأصدرت قواعد واضحة تجعل ترشيحات للجوائز الخاصة بالسيناريوهات والأدوار حكرا على الإنسان. كيف ذلك؟ استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في السينما فيما يخص السيناريوهات والتمثيل لن يمنح الجهة المشرفة عليه أي فرصة للحصول على الأوسكار، والأكاديمية اشترطت إذن بأن تكون السيناريوهات من تأليف بشر لتكون مرشحة ومؤهلة. قبل أيام مثلا تحدثت عن ذلك الدور الذي صمم بالكامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي للممثل الراحل فال كيلمر. تم صنع أدائه بشكل كامل في فيلم عميق كالقبر، وقبل ذلك أيضا خصصت ركنا للفيلم الهندي الذي أنجز بالكامل بالذكاء الاصطناعي وسيكون جاهزا للعرض الصيف المقبل. الأكاديمية خرجت إذن عن صمتها لتوضح بأن فئتي التمثيل والسيناريو في ليلة الأوسكار لا يمكن أن ينال جائزتيهما إلا بشر، وهذه الخطوة تأتي طبعا في وقت تشهد فيه هوليود نقاشا كبيرا بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الضجة التي أثرها أيضا الترويج للممثلة الافتراضية تيلي نوود، وهي شخصية مولدة رقميا بالكامل. هو ما أثر المخاوف بين الممثلين والنقابات الفنية من أن تتحول التقنية من أداة مساعدة إلى بديل عن الإنسان. الذكاء الاصطناعي كان أصلاً السبب الرئيسي وراء إضرابات الممثلين وكتب السيناريو في العام 2023. ما تخوفوا منه حينئذ صار الآن حقيقة، وأصبح بالإمكان خلق دور كامل لأي ممثل بالذكاء الاصطناعي. صار أيضا بالإمكان الاعتماد على هذه التقنية لكتابة السيناريو من الألف إلى الياء. الأكاديمية المشرفة على الأوسكار أرادت بقواعدها الجديدة أن تطمئن هؤلاء بالتحديد، رغم أنها لم تغلق الباب بشكل كامل أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي، خصوصا ما يتعلق بالتطبيقات التي تحسن المؤثرات الصوتية والبصرية أو المونتاج. ما يتم التوجه لحمايته هو الإبداع الآدمي كتابة وأداء، وهنا الأمر يتعلق فقط بهوليود. أما في بقاء

أخرى سننتظر كثيراً لنشاهد أعمالاً عديدة صممت بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حين سيثور المشتغلون في القطاع على هذه التقنيات الجديدة في أعوام قادمة، حينها قد يتم التحرك للحد من سطوة البرامج الآلية. المهم في هوليود القواعد الجديدة تفرض أن يكون الممثل إنساناً حقيقياً لينال الأوسكار، بمعنى أن الدور الذي صمم بالكامل بالذكاء الاصطناعي للراحل فالكيرمر لا يمكن ترشيحه أبداً لنيل الجائزة. ونفس الكلام ينطبق على السيناريوهات التي يشترط أن تكون من تأليف شخص حقيقي وليس برنامجاً آلياً. وهذا كل ما في الأمر، وسلام إلى الغد.

0: أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نواصل معكم بأخبار الشرق الأوسط. حثت الولايات المتحدة حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العملية العسكرية. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة الرئيس ترامب بفرضها على البلاد تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. في سياق فصول الحرب، أكد الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن التي أثرت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة ترامب على خلفية الحرب في إيران. نبقى في المنطقة، حيث أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة لمجموعة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، في ظل استمرار استهدافهم لجنوب المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. أعلنت الولايات المتحدة عقوبة جديدة تستهدف ما قالت إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني، مسلطة الضوء على علاقته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني. دائما في لبنان على الأرض، أحرز الجيش الإسرائيلي تقدما مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب البلاد في مسعى للوصول إلى مرتفعات عالية الطاهر الاستراتيجية التي واظب على قصفها بعشرات الغارات على مدى العامين الماضيين. دعت كل من فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 2200 وحدة سكنية في إطار مشروع E1 الاستيطاني الذي يثير قلقا بالغا لكونه يعارض فرص حل الدولتين للخطر، إذ سيحدث انقساما في الضفة الغربية بتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بضربات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها أمس. وأفادت السلطات المحلية الأوكرانية بأن القصف الليلي أسفر عن مقتل 15 شخصا في كييف وشخص آخر في محيطها، كما أدى القصف إلى تضرر مبان سكنية ومستشفى للأطفال ومدرسة في العاصمة. في تونس، تظاهر مئات التونسيين في العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد، منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتات تندد بالعطش والظلام في إشارة إلى نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. نبقى في البلاد، في تونس دائما أربك إضراب مفاجئ أمس لسائقي نقل المحروقات عملية توزيع الوقود، وسجلت محطات التوزيع خاصة بالعاصمة اكتظاظا وطوابير طويلة ما تسبب في تعطل حركة المرور. بهذا وقع نهاية هذا الموجز. مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. نعود ونلتقي في موجز العاشرة. إلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك أوف أفريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا.

0: أركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بانك اوف افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بانك اوف افريكا بوايما.
1: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
2: واش سمعتي بالايرباك تاكاتا؟
3: لا، اش كيبيعوا؟
2: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامه الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
3: كيفاش؟
2: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بايرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
3: وشنو خاصني ندير؟
2: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، واذا كان سيارتك معنيه غيبدلوا لك الايرباك بسرعه في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Medi 1.
1: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
4: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
5: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez

0: et tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Médir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Médi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
2: أهلا بكم، معكم في تقديم هذا الموجز عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب. بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. أكد الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الحرب في إيران. قبل ذلك اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي بفرضها على البلاد تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. تقول في المنطقة دائما أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة لمجموعة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب المملكة العربية السعودية في ظل استمرار استهداف جنوب المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف ما قالت إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني مسلطة الضوء على علاقته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني. دائما في لبنان في الميدان أحرز الجيش الإسرائيلي تقدما مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب البلاد في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية التي واظب على قصفها بعشرة الغارات على مدى العامين الماضيين. قتل الجيش الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية. وقال الجيش إن الرجل كان يحاول طعن جندي إسرائيلي بسكين. في سياق دعت كل من فرنسا إيطاليا بريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية. في أوكرانيا قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بضربات جوية روسية استهدفت العاصمة كييف ومحيطها. وأفادت السلطات المحلية الأوكرانية بأن القصف الليلي أسفر عن مقتل 15 شخصا في كييف وشخص آخر في محيطها، كما أدى القصف إلى تضرر مباني سكنية. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا مكثفا ليلة أمس أطلقت خلاله عشرات الصواريخ و168 طائرة مسيرة. تظاهر مئات التونسيين مساء أمس في تونس العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد منددين بالقطاع انقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتة تندد بالعطش والظلام في إشارة إلى نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. نبقى في تونس حيث أربك إضراب مفاجئ لسائقي نقل المحروقات عملية توزيع الوقود يوم أمس، وسجلت محطات التوزيع خاصة بالعاصمة اكتظاظا وطوابير طويلة. واصل معكم من ليبيا. وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 أمس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 على سلم ريشتر جنوب البيرو. هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب واتشو، أو على مسافة تقارب 800 كيلومترا عن العاصمة ليما.

0: وقع على عمق 66 كيلومترا. توفي المخرج والسينمائي المغربي مصطفى الدرقاوي، أحد الأسماء البارزة في تاريخ السينما المغربية، عن عمر نهز 82 عاما، مخلفا وراءه تجربة فنية امتدت لعقود وأسهمت في ترسيخ سينما مغربية ذات حس نقدي وجمالي خاص. نقطة نهاية هذا الموجز أحلى الأوقات مستمعينا الكرام، تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour, et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: المحبة وصباح الإشراق والتفاؤل لكل مستمعينا الأوفياء، وأهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم في برنامجكم صباحية الصيفية، البرنامج الذي يرافقكم من الاثنين إلى الجمعة بأجواء صيفية منعشة يجمع بين المعلومة المفيدة والنصيحة الصحية والكلمة الهادفة مع أجمل المختارات الغنائية العربية. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى بأن نكون عند حسن ظنكم بنا.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: في هذه الحلقة عددنا لكم باقة متنوعة من الفقرات نستهلها بعد قليل بفقرة المعلومات الصحية الصيفية، حيث سنتوقف عند مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعدنا على قضاء صيف صحي وآمن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقل والسفر. ثم ننتقل إلى فقرة الحوار، حيث يسعدنا أن نستضيف الدكتورة غزلان إسماعيلي، اختصاصية في طب الأطفال، والتي ستكون معنا طيلة هذا الصيف في صباحية صيفية كل يوم جمعة في هذا التوقيت مباشرة بعد موجز 10:30. اليوم سنتحدث عن موضوع يهم كل أسرة خلال هذه الفترة، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. سنناقش معها مجموعة من المحاور المهمة، من بينها كيف نستعد لسفر آمن مع الأطفال، متى تستوجب الحالة الصحية للطفل تأجيل الرحلة، وكيف نتعامل مع الدوخة أو دوار السفر والقيء والتعب أثناء التنقل، وما هي أفضل الطرق لحماية الأطفال من الحرارة والجفاف، وما الذي ينبغي أن تحتويه حقيبة الأدوية الخاصة بالطفل، كيف نحافظ على غذائه ونومه وروتينه اليومي خلال العطلة. كما سنتحدث عن قواعد السلامة في البحر والمسابح وأماكن الإقامة، وأهم الحوادث الصيفية التي ينبغي للأسر الانتباه إليها. وكالعادة لن تكتمل أجواء صباحية صيفية إلا مع باقة من أجمل المختارات الغنائية العربية التي ترافق صباحكم وتضفي على يومكم مزيدا من البهجة والاسترخاء. نتمنى بأن تكونوا معنا في الحلقة وتجدوا فيها الفائدة والمتعة. فأهلا مرة أخرى وسهلا بالجميع، وأول اختيار غنائي بصوت ماهر زين، قلبي في المدينة.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأرحب بكم دائما معنا في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من الصباحيات الصيفية، ونحن في الفقرة الأولى والتي هي مخصصة للمعلومات الصحية الصيفية. نتوقف اللحظة مع فيتامين دال. فيتامين دال مستمعينا ليس مجرد فيتامين بسيط، بل هو عنصر مهم جدا لصحة الجسم والمناعة. نقصه ممكن يظهر من خلال أعراض كثيرة ومتنوعة فقد لا ينتبه لها الشخص. ومن العلامات التي قد ترتبط بنقص الفيتامين دي ألم أسفل الظهر، ارتفاع ضغط الدم، الالتهابات المتكررة، الاكتئاب، مشاكل النوم، انقطاع النفس أو الشخير، ومشاكل في الجلد مثل الجفاف والتهابات. لكن العلامة الأهم والتي لا يجب تجاهلها هي الأمراض المناعية. عندما يكون الجسم في حالة خلل مناعي يجب الانتباه أكثر لمستويات فيتامين دي وللصحة العامة بشكل كامل. فيتامين دي أو فيتامين دال وفيتامين مهم كما قلنا، يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، له دور في صحة العظام والأسنان ودعم عمل العضلات والجهاز المناعي. يحصل الجسم عليه أساسا عبر تعرض الجلد لأشعة الشمس، كما يوجد أكيد في بعض الأطعمة والمكملات. فكيف نغتنم فرصة الصيف للحصول على الفيتامين دال؟ إذن للحصول على فيتامين دال يجب التعرض للشمس في الأوقات المناسبة، فغالبا يكون التعرض القصير عندما تكون الشمس قوية نسبيا أكثر فاعلية من الصباح الباكر أو قرب الغروب. عرض جزءا من الجلد مثل الذراعين أو الساقين للشمس مع تجنب حرق الجلد. مدة التعرض تختلف حسب لون البشرة، المكان والفصل وكمية الملابس. كثير من الناس قد يستفيدون من جلسات قصيرة عدة مرات في الأسبوع، لا تحتاج إلى البقاء تحت الشمس لساعات طويلة. التعرض الطويل يزيد خطر أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية على الجلد. بعد التعرض الكافي استخدم وسائل الحماية من الشمس عند البقاء خارجا لفترة طويلة. قلنا إذن يوجد فيتامين دال في بعض الأطعمة والمكملات، ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين دي الأسماك الدونية مثل السمك والسردين، صفار البيض، بعض المنتجات المدعمة بالفيتامين دال مثل الحليب أو بعض الحبوب. وأكيد من هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى الانتباه أكثر لمستوى الفيتامين دي أو فيتامين دال؟ هم الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس كثيرا، كبار السن، أصحاب البشرة الداكنة، من يغطون معظم الجلد عند الخروج، الأشخاص الذين لديهم مشاكل في امتصاص الدهون أو بعض الأمراض المزمنة. إذا كنت تشك في نقص الفيتامين دال، يمكن التأكد عبر تحليل الدم وتحديد الحاجة إلى مكملات يكون أفضل بعد استشارة المختص، لأن أخذ فيتامينات أو جرعات من الفيتامين دال عالية دون الحاجة قد يسبب كذلك مشاكل صحية. ومن مختارتنا الغنائية الآن 3 دقائق لأبوه.

واصل معكم بهذه المجموعة من المعلومات الصحية الصيفية المتنوعة والمناسبة لكل أفراد الأسرة. في أيام الصيف الحارة مستمعينا لا تجعلوا المروحة أو مكيف بديلا عن العناية بالجسم.

جسم. الجلوس الطويل أمام الهواء البارد قد يسبب جفافا في العينين والجلد لدى بعض الأشخاص. احرصوا على تنظيف الفلتر المكيف بانتظام وتهوية الغرف يوميا مع فتح النوافذ في الأوقات المناسبة لتجديد الهواء. بيئة منزلية نظيفة تعني صيفا أكثر راحة وصحة. مع بداية النهار خلي وجبة الإفطار فرصة لمنح الجسم الطاقة بعد ساعة النوم. اختاروا أطعمة خفيفة ومغذية مثل الياوغت، الشوفان، البيض أو الفواكه الموسمية، وقللوا من المشروبات الغنية بالسكر التي تزيد الإحساس بالتعب والعطش. الغذاء المتوازن هو سر النشاط في أيام الصيف الطويلة. لحماية الأسرة من متاعب الصيف، لا تتركوا الأطعمة المطهية خارج الثلاجة لفترات طويلة خصوصا في الأجواء الساخنة. احفظوا بقايا الطعام بسرعة وتأكدوا من سلامة الأطعمة قبل تناولها. الوقاية في المطبخ خطوة بسيطة تحمي صحة الجميع. الصيف فرصة جميلة لتعزيز العادات الصحية داخل الأسرة، فخصصوا وقتا للحركة الخفيفة في الصباح أو المساء مثل المشي أو اللعب في الهواء الطلق بعيدا عن حرارة الشمس القوية. النشاط اليومي يساعد على تحسين المزاج وتقوية الجسم ويجعل العطلة أكثر حيوية. لا تهملوا العناية بالبشرة في فصل الصيف. الغسل اللطيف والترطيب وشرب الماء تساعد على الحفاظ على نضارتها، كما يفضل ارتداء ملابس قطنية مريحة تسمح بتهوية الجسم وتقلل من الشعور بالحرارة. العناية اليومية البسيطة تصنع فرقا كبيرا في الراحة والصحة. وفي الختام، هل تعلمون مستمعين أن الشعور بالعطش يعني أن الجسم قد بدأ بالفعل يفقد جزءا من احتياجه للسوائل؟ لذلك من الأفضل شرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم حتى دون الإحساس بالعطش، خاصة كبار السن والأطفال. كما ينصح بغسل الفواكه والخضروات جيدا وحفظها في الثلاجة خلال فصل الصيف، لأن الحرارة تساعد على تكاثر البكتيريا بسرعة. عادة صغيرة كهذه تجعل أيام الصيف أكثر صحة وراحة لجميع أفراد الأسرة. فأكيد سنعود لنواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وفقرتنا فقرة الحوار. فيها سنستضيف اليوم الدكتورة غزلان إسماعيلي، اختصاصية طب الأطفال، للحديث عن موضوع يهم كل أسرة خلال هذه الفترة، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم يا رب دائما الصحة والسلامة. هذه الآن الفنانة يارا.

0: بادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: نناقش اليوم في صباحيات صيفية موضوع يهم معظم الأسر مع طبعا عطلة فصل الصيف، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. فالكثير من العائلات تستغل هذه العطلة للسفر سواء داخل البلاد أو خارجها، لكن الأطفال يحتاجون إلى عناية خاصة أثناء التنقل لأنهم أكثر عرضة للإجهاد والجفاف والدوار ديال السفر والحوادث الصيفية إلى غير ذلك. فللحديث عن هذا الموضوع ستكون معنا بعد قليل الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد. فكونوا معنا وتابعونا بعد قليل، وبعد أن نستمع ليوري مرقدي وأغنية عربي أنا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وأكيد مع العطلة الصيفية تكثر رحلات السفر والتنقل مع الأطفال، لكن هذه الرحلات قد ترافقها بعض التحديات الصحية والأمنية. فللحديث عن هذا الموضوع نستضيف اليوم الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الردة وحديثي الولادة، والتي هي معنا حاضرة دائما في هذه العطلة الصيفية وفي صباحية صيفية في نفس التوقيت ونفس اليوم، كل يوم جمعة الدكتورة غزلان إسماعيلي حاضرة معنا وتلتحق بنا عبر الهاتف من مدينة بني ملال. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك ونهارك مبروك. أهلا بك.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، ونتمنى تكوني بألف خير للمستمعين الكرام.
0: أهلا دكتورة. بالنسبة للموضوع ديالنا كما ذكرنا هو موضوع مهم جدا، وأكيد في البداية كيفاش يمكننا أننا نهيئ الأطفال ديالنا للسفر، وفوقاش كتصبح الحالة الصحية ديال الطفل سبب لتأجيل مثلا السفر، ومتى أو هل هناك بعض الأطفال كتنصحوا بأنه يكون واحد الإجراء ديال الفحص الطبي عند الطبيب قبل ما يكون سفر؟
1: طبعا أستاذة، كما كنعرف هذه المرحلة هذه اللي كنعيشوا هذه الوقيتة كيكون عندي كثر السفر، بسبب السفر في خلال فصل الصيف كيكون عنده واحد الخصوصية معينة، وهذا التحضير كما كنحضروا يعني الحقائب وكنحضروا الأمور اللي كتعاوننا في السفر، كذلك كنحضروا حتى الأطفال ديالنا صحيا، وهذا التحضير كيختلف من طفل لطفل على حسب السن ديالو، خصوصا إذا كان الطفل رضيع أو السن ديالو صغير، أو الطفل عنده أمراض مزمنة، أو كذلك إذا كانت الوجهة ديالنا بعيدة، أو وسيلة النقل مثلا كالطائرة خصها خصوصية معينة، خصوصا عند الأطفال اللي يلاه السن ديالهم صغير. كذلك إذا كانت هذيك الوجهة اللي غنمشيو ليها وجهة ما فيهاش رعاية صحية، مثلا منطقة معزولة أو منطقة جبلية، أو بعض المناطق اللي كيكون عندها خطورة صحية، بحال مثلا واحد الدول معينة اللي فيها واحد الأمراض اللي خصنا قبل ما نسافروا نلقحوا وليداتنا ونعطيهم واحد الأدوية معينة حماية لهم من من من من

0: التعفنات. بالنسبه للحاله الصحيه ديال الطفل فعلا اذا كانت واحد يعني مشكل بسيط بحال مثلا زكام ولا شي حاجه نقدروا اننا نسافروا بهم، ولكن اذا كانت يعني الحاله الصحيه ديالو مقلقه خصوصا اذا كان الطفل ديالو السن ديالو صغير مثلا عنده اسهال او لا قيء او ارتفاع درجه الحراره او الطفل ديالي كنحس به يعني مرخي او لا يعني السلوك ديالو يعني متغير، فمن الاحسن اني ما نغامرش ونشد به الطريق خصوصا اذا كان مثلا الطريق ديالي وجهه ديالي ما فيهاش مراكز صحيه نقدر يعني الولد ديالي الى زاد عليه الحال نقدر يعني نستشر الطبيب في هذيك المرحله او لا مستعجلات، فمن الاحسن ديه عند الطبيب ديالو ويدير له تقييم ديك الساعات هو اللي يقرر انا وياه واش داك مستعد انه يسافر او لا من الاحسن يعني ناجلوا السفر في المنبت.
1: طيب كنعرفوا دكتوره بان كثير من الاطفال كيعانيوا في هذا السفر، كيعانيوا من الدوخه ولا الدوار، كذلك كيكون عندهم واحد التعب واحد البكاء وكيكون ربما هناك قيء، فكيفاش نتعاملوا مع هذا المشكل وعلاش كيوقع هذا المشكل؟
0: وفعلا بالنسبه للدوار ديال السفر وكيكون يعني امر شائع عند الاطفال لان كيكون الاذن الداخليه باقي ما كملتش النضج ديالها مع الحركه ديال السياره كيزداد هذا المشكل ديال الدوار، دونك من الاحسن ان الاطفال نشجعوهم ينعسوا خلال فتره السفر، كذلك نوقفوا يعني نديروا واحد التوقفات على الاقل كل ساعه ونص ساعتين باش الطفل ديالنا يرتاح، كذلك نحاولوا نتفاداو ان نعطيهم التليفون او لا يقراو شي حاجه لان هذا كيزيد من هذيك الدوخه ومن هذيك الترويعه اللي كيحسوا بها الوليدات، كذلك من الاحسن نعطيهم ماكله تكون خفيفه ونعطيهم يعني الماء كل شويه، كذلك نحافظوا على درجه الحراره ديال ديال ديال ديال السياره لان كل ما كان الجو سخون كل ما داك الاحساس بالدوار وبالدوخه كيتزاد، كذلك بالنسبه للبكاء ولا كيكون في الغالب يعني الطفل كيكون حاس بعدم الراحه، اما الطفل يعني حاس بالامان مثلا بعيده عليه ماما او الحراره او الطوموبيله كتكون سخونه بزاف او الطفل حس بالعياء، يعني خص يكون خص ضروري حنا كبار كنقدروا نصبروا ولكن بالنسبه للطفل الصغير ما كيقدرش، دونك من الاحسن اننا نوقفوا كما قلنا كل شويه الطفل نعطيه يشرب الماء لان الجسم ديالو كيكون كيتعرض للجفاف، كذلك الطفل اللي كان محتاج انه يغير الحفاض او اللي محتاج انه يرضع وخصنا نتعاملوا الطفل بخصوصيه ديالو ماشي حنا ككبار قادرين نصبروا، دونك كل شويه يعني نتوقفوا ونلبيو الحاجه ديال هذاك الطفل نخرجوا شي شويه يتمشى باش يقدر انه يكمل يعني الرحله ديال السفر بكل امان.
1: إذا أكيد كنتمنوا الرحلة تكون آمنة وسليمة وصحية، فدرجة الحرارة اللي كتكون معروفة في الصيف قد تكون مرتفعة جدا، فكيفاش نحمي الأطفال ديالنا من تأثير ديالها ومن الجفاف، وماذا عن استخدام مكيف السيارة؟ يعني واش ممكن أننا نستعمله ولكن هل هناك طريقة مناسبة باش نستخدمه مثلا؟
0: بالنسبة للمكيف راه أصبح ضرورة لأن الحرارة كترتفع بزاف على مستوى السيارة والطفل ما كيقدرش يتقبل هذيك الحرارة وكتعرضوا المشكل ديال الاجتفاف، هي أول حاجة نتعاملوا مع المكيف أو خصنا بعدا نطفوه لأنه كيكون عامر بالغبرة يعني خصنا نقيوه مزيان، كذلك هذوك الدقائق الأولى فاش نطلقوا المكيف خصنا نخليو الشراج مهبطين لأن كيكونوا غبار وكيكونوا يعني بكتيريات اللي خصنا نتخلصوا منهم، كذلك فاش نطلقوا يعني المكيف نطلقوا في هذه الحرارة معتدلة اللي ما تخليش الطفل عاوتاني أن الجسم ديالو الحرارة ديالو تنخفض وما نوجهوش مباشرة للطفل، يعني نحاولوا نطلعوا للفوق قبل نزلوه للتحت باش ما يأثرش ما يكونش تأثير مباشر على على على الطفل، كذلك بالنسبة ما نعتمدوش على المكيف كوسيلة وحيدة لحماية الطفل من الشمس، كذلك الطفل يدير قبعة ضروري اللي غتحمي ليه الظهر ديالو والراس ديالو من الشمس، كذلك نلبسوا ملابس اللي تكون مريحة خصوصا في السفر نأكدوا على لبس الحوايج اللي غتريحنا لا كبار ولا صغار ويكون اللون ديالها مفتوح وتكون قطنية وتكون فضفاضة باش الطفل يعني تعرق هذاك القطن يحاول يمثل هذاك العرق ديالو، دونك هنا كنكونوا يعني كذلك حتى الواقي الشمسي يعني ما نخليوش الواقي الشمسي غير مجرد اننا نمشيو للبحر او لابيسين، حتى في السياره الان الطفل كيتعرض للشمس بواحد الشكل كبير وكل ساعتين خصنا نحاولوا نجدوا هذا الواقي الشمسي باش نحميو ليه البشره ديالو من الالتهاب بحراره الشمس.
1: نعم. طيب اذا في هذا السفر وطبعا في العطله من الضروري ان الحقيبه الادويه تكون معنا دائما، فما الذي يجب ان تحتوي هذه الحقيبه ديال الادويه الخاصه بالطفل اثناء السفر، واش كاين شي ادويه ما خصوش الانسان يستخدمها الوليدات بدون استشاره طبيه دكتوره؟
0: فعلا أستاذة، دونك أول حاجة غنبدا بالناس الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني الطفل مثلا عنده الربو أو الدقة كيمشي مثلا لمنطقة ساحلية، منطقة فيها البحر، ضروري أنه يقدر يجي واحد لاكري، دونك كندي معايا الأدوية ديالي كاملة، يعني بالعدد اللي

0: نقدر نحتاج. كذلك واحد النقطه مهمه خصني ندي تقرير طبي على الحاله ديال الطفل ديالي، واش حنا كنعيشوا تريجيك طفل مثلا من دوله اخرى او من مدينه اخرى، وما عندكش شي تقرير باش انت كطبيب معالج ما عرفتش شنو طبيعه المرض ديالو وشنو الادويه اللي كياخذ. دونك على الاقل كون عندك داك التقرير الطبي مفصل، كيكون عندك صوره مثلا ديال لوردونونس ديال الطفل باش عندك تكون فكره باش انت دير التكميله ديال العلاج. بالنسبه للحقيبه ديال الادويه فهي لابد خصها تحتوي على اول حاجه على محرار، يعني محرار ديال قياس الحراره، كذلك ادويه ديال خفض الحراره ضروري خصها تكون في هذيك الحقيبه. خصنا نستعملوا ادويه اللي كتعقم الجروح مثلا ليزونتيسيبتيك او مثلا ضماده في حاله وجود واحد الجرح مثلا، كذلك الكريمات مضاده للحروق سواء حروق ديال الشمس او لا قدر الله حوادث ديال الحروق. كذلك الاطفال اللي كيكون عندهم مثلا الا كلاو شي حاجه جاتهم حساسيه فلا بد نديو معنا ادويه ديال ديال ديال ديال الحساسيه، كذلك مضادات الاسهال. نعطيو الاملاح، نديو معنا الاملاح حتى في حالات اللي وقع له اسهال او لا او لا او لا قيء. كذلك كاين كريمات اللي كنديروها للاطفال اللي كتحارب اللسعات ديال البعوض، كما الاطفال كيصطروا بزاف هذا الفصل بهذوك العدات، خصوصا اللي كنا في شي بلاصه منطقه جبليه او منطقه اللي فيها البعوض بشكل بشكل بشكل كثير. كذلك الاطفال اللي كما قلت عندهم مرض السكري خصها دير كمية كافية ديال الأنسولين ويحتفظ بها يعني في إنكلاسيغ. بالأدوية خصنا نحتفظوا بها بأن ساك إيزوتيرم، يعني واحد الساك اللي عازل للحرارة، ونحاولوا نحطوه في شي بلاصة تكون بعيدة على الشمس وبعيدة على الحرارة، لأن الأدوية عارفين بأنها كتأثر بالأشعة وبارتفاع درجة الحرارة. ولكن الأدوية اللي ما خصناش نزعموا أننا نديوها معنا هما لي زونتيبيوتيك، يعني المضاد الحيوي ما كيتعطى إلا بوصفة طبية، كذلك الأدوية اللي فيها الكورتيزون. بالنسبة لهادو جوج استثناءات ما يمكنناش ناخذوهم إلا بعد استشارة الطبيب.
1: نعم، إذن الآن ماذا عن الطعام والنوم والروتين اليومي؟ لأن السفر في الغالب كيغير روتين ديال الأسرة بالكل ومنهم الأطفال كذلك، فكيفاش نتعاملوا مع هاد النقطة هذه دكتورة؟
0: وفعلا كما الكبار كما الصغار كيوقعوا اضطرابات، لان الطفل فاش كيمشي يعني لمنطقه اخرى او لا كيتعامل مع بيت جديد، سرير جديد، اكل متغير، تغيير في اوقات النوم، تغيير في يعني حتى في جوده الماكله او لا حتى المنيو اللي مولف كياخذ، بالتالي كيكونوا عندنا اضطرابات. يعني بزاف ديال الاطفال كيعانيوا من نزلات معويه، اسهالات، قبض، يعني قيء. كذلك اطفال كيعانيوا اضطرابات في النوم، ونقص نحاولوا اننا نلتزموا الروتين ما امكن، يعني الاوقات فاش كينعس الطفل ديالي خصو ينعس فيها. كذلك الاكل نحاول ما امكن نطيب ليه الماكله بيدي، خصوصا الا كان يعني الطفل في سن صغيره، ولا طيب ليه الماكله ديالو خصني نديها معايا في انكلاسيا، ما يمكنش نحتفظ بها مده طويله وهي في السياره او لا معايا في الصاك لان الحراره كتفقدها. كذلك الا اضطريت انني نتناول الاكل يعني في المطاعم نحاول نتعامل بذكاء، يعني نحاول نتفادى الاكل اللي يكون طازج، لي سالاد مثلا او المواد اللي فيهم بيض بحال المايونيز او الحاجات اللي فيها الحليب والمشتقات ديالها، لان هادو كيكون اكثر عرضه لاني تكاثر البكتيريا كيسببوا لنا بزاف ديال النزلات المعويه. كذلك مكعبات الثلج نردوا منهم البال لانهم كيديروا لنا بزاف ديال المشاكل. كذلك الكحكحه اللي كتكون مجهولات المصدر، دونك نحاول اننا ناخذوا اكل اللي يقدر يعني ما يضرناش وما يضرش الوليدات ديالنا. بالنسبه للنوم كما قلنا نحاولوا نلتزموا يعني بما امكن يعني اوقات النوم ديال الطفل، كذلك ساعتين اللي قبل النوم نحاول نقللوا من داك النشاط وما نعطيوش الشاشات، ما نعطيوش ما نتعرضش للاثاره باش يدخل لنا النوم بشكل بشكل بشكل جيد.
1: نعم. طيب دكتورة، أكثر ما يقلق كثير من الأسر هما الحوادث ديال البحر والمسابح، فما هي أهم النصائح في هذه النقطة كذلك؟ وماذا عن السلامة داخل مكان الإقامة أو حتى في الفنادق؟ وما هي أبرز الحوادث الصيفية اللي يجب أن ينتبه لها الأهل بشكل خاص؟
0: دونك اول حادث هو حادث الغرق لا قدر الله، يعني المشكله ديال الطفل ان كنعينوا الشخص واحد اللي كيراقبوا. دونك الام كتقول راه الاب مقابله، والاب كيقول راه الام مقابله، والطفل لا قدر الله كيقدر يغرق. دونك خصنا نشدوا شخص وحيد اللي يقابل هذاك الطفل ويبقى واقف معاه يعني اثناء السباحه، وما نعتمدوش على لي بوي كوسيله حمايه. دونك لابد نكون مراقبه لصيقه بهذاك الطفل. كذلك ما نقولوش ان الطفل راه مثلا في الماء بارد راه ما يقدرش يتعرض لضربات الشمس، بالعكس الطفل فاش كيكون داخل المسبح او داخل الماء فالاشعه ديال الشمس كتنعكس على سطح الماء، هنا كيزاد مشاكل ديال الحروق ديال الجلد وكذلك حتى ضربات الشمس. دونك ضروري نعتمدوا على الحمايه بالقبعه، نحاولوا نديروا يعني ملابس البحر اللي تكون كتغطي اغلبيه الجسد ديالو، وكذلك ما ننساوش الواقي الشمسي، هذه من اهم النقط. ثاني نقطه كذلك هي

0: انني ما خليش تفعني كي انفعات طوي ان اتخذ قوة الفرحة بقوة، يعني هذاك اللاعب ما كاين فراسو، خصني على الاقل 21-30 دقيقة نخرجو من البحر او من لابيسين، يجلس يرتاح يشرب شوية الماء ياكل شي شوية باش يقدر يعاود يكمل النشاط ديالو بشكل عادي. بالحوادث اللي كتكون في الفنادق او لا في المنازل، انا الطفل بالنسبه له هذاك المنزل جديد، دونك حنايا ما كنعرفوش الخطوره اللي قدرت تكون. يعني اول حاجه باش كندخل كنشوف لي بالكون، كنشوف مثلا الشراج مش فيهم الحديد او لا، كذلك واش كاين مواد تنظيف قريبه لليد ديال الطفل، كذلك هذوك المقابض ديال الكهرباء كيفاش دايره، واش كاين شي سلك اللي عريان، واش كاين ان الطفل راه يقدر يغسل الكفتانيه وقدر توقع لا قدر الله يعني كارثه. دونك غنأكدوا على وسائل الحمايه بشكل كبير باش تكون الامور ان شاء الله في احسن حاله.
1: عندما كانت من نواة، وإذا كانت هناك كلمة أو رسالة تودين توجهها للأسرة فلك الكلمة دكتورة لختام هذا اللقاء الذي يحتوي ويحتوى كذلك على معلومات مهمة جدا ونصائح قيمة.
0: بالنسبة يعني العطلة هي كمتنفس ديالنا بعد سنة طويلة من العمل ومن التعب، لذلك خصنا نديرو احتياطات ديالنا كاملة باش ندوز إن شاء الله في ظروف أحسن، وما نعرضوش الأطفال ديالنا لأي خطر وندوز إن شاء الله في أحسن الظروف. دونك الطفل ديالنا أمانة عندنا، الطفل هو يعني واحد الشخص اللي ما عندوش مسؤولية، ما كيعرفش يعني أنه يحمي راسو من الشمس، ما كيقدرش يطلب لك الماء أولا. دونك أنا كأب ولا أم دائما خصني نحط في مكاني بلاصتو ونشوف الاحتياجات اللي يقدر يعطيها. دونك ما نساوش الماء، ما نساوش الوقاية من الشمس، ونحاولوا ما أمكن نقدر نسافروا بالليل أولا في العشية باش نتفاداو هذاك يعني ارتفاع درجة الحرارة. واحد النقطة أخيرة، رجاء ما نخليوش وليداتنا داخل السيارة.
1: هذه النقطة اللي كنت باغية نذكرك بها، إذا هذا المشكل هذا نعم
0: أن لا قدر الله في حالات وفاية ديال الأطفال،
1: نعم
0: زاد هذا المشكل هذا، كنقول دقيقة ولا جوج نجي كنلقى الطفل يعني في واحد الحالة مزرية. والله يحفظ وليداتنا، عطلة سعيدة للجميع.
1: عطلة سعيدة للجميع بالصحة والسلامة، والشكر موصول لك دكتورة غيزلان إسماعيلي طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد. شكرا من القلب على هذه المعلومات والنصائح القيمة، وإلى الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد. دكتورة نهارك مبروك،
0: وكنتمنى
1: لك دائما الصحة والسلامة. ألف شكرا.
0: أمين يا ربي، شكرا.
1: وفي الأخير نقول مستمعينا، العطلة الصيفية فرصة جميلة لصنع الذكريات مع أطفالنا، لكن نجاح الرحلة يعتمد على التخطيط الجيد، الاهتمام بصحة الطفل وسلامته، الوقاية دائما أفضل من العلاج، والاستعداد المسبق يجعل السفر أكثر راحة ومتعة لجميع أفراد الأسرة. فنتمنى لكم عطلة ممتعة، ونتمنى بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. نلقاكم أكيد يوم الاثنين وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم صباحيات صيفية. فأذكر فقط نحن معكم من الاثنين إلى الجمعة، فنلقاكم على خير وإلى اللقاء.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
3: صباحكم سعيد، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. واشنطن تصعد الحرب الاقتصادية على إيران وتلوح بأقصى عقوبات في التاريخ، ووزير الخزانة الأمريكي يحض الصين على الانضمام إلى حملة عزل طهران. تونس احتجاج المئات في ثالث تحرك لنفس، جمع الغضب من سياسات قيس سعيد وأزمة المعيشة والمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين. أزمة القاصرين غير المرافقين في سبتة المحتلة، الأوضاع الإنسانية للقاصرين تتدهور، هائمون في شوارع والشواطئ منذ أسابيع بلا مأوى أو غذاء أو ماء. إسبانيا تعلن استحداث مركز إيواء لاستيعاب 1800 شخص. بعد 6 أعوام من التقلبات والخرجات الإعلامية الصادمة، الثنائي هاري وميغان يطويان صفحة الولايات المتحدة، يستعدان للعودة إلى بريطانيا مع طفليهما. صفحة رياضة المنتصف غنية بموضوعين، سنتحدث عن البطولة المغربية لكرة القدم وحسم ملف عدد الأندية المشاركة، ومن ميزوري الأمريكية نتابع مستجدات رياضة الغولف والبداية المتعثرة لسكوتي شيفلر في BMW Championship المقامة هنا.

0: ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. أما بعد قليل فلكم غوص في الماضي وتراثه بعيون الحاضر وتقدمه في برنامجكم بين الأمس واليوم مع فرحان عياش.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
2: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر حيت كنا عارفينها
3: من مقاوه التيد.

0: مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان ضمن عدد جديد من هذه الجولة الصيفية التراثية. نهتم بتراث المملكة ونتحدث لخبرائه والقابضين عليه، فأهلا بكم.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: في حلقة اليوم سنغوص في الذاكرة الشعبية للتراث الفلاحي المغربي، وسنتحدث إلى خبير من خبراء الفلاحة المستدامة يجمع ما بين الأمس واليوم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وموسوعة ثقافية في كل ما له علاقة وصلة بالفلاحة، وأيضا يشرف على دورات تكوينية لكل المزارعين والفلاحين سواء شباب أو سواء أصحاب ضيعة لتكوينهم بإطار حديث على الفلاحة الحديثة والتكنولوجيا الحديثة. وما يهمنا اليوم هي هذه صلة الوصل، أن نعرف تراثنا الفلاحي، كيف كان أجدادنا وكيف كان سكان المغرب الأولون يقيمون علاقتهم بالأرض من خلال الفلاحة. أهلا ومرحبا بك، دعوني أولا أرحب، عددت مشواره وعددت مهنته لكنني لم أقدمه اسما، فدعونا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عز الدين بدك. أهلا ومرحبا بك.
2: شكرا شكرا أستاذة فرحانة، شكرا لإذاعة ميديا بدك عز الدين. أطر في فلاحة الحرجية،
0: فلاحة المستدامة أو الفلاحة أنت ذكرت اسم بالعربية
2: الحراجية.
0: شنو معناها؟
2: معناها هي الخلط بين أشجار غابوية وأشجار مثمرة وزراعات تحت هذه الأشجار لضمان جودة هذه الغلة اللي كتكون تحت الأشجار، لمنها خضروات أو زراعة زرع. وهذا الخلط بيناتهم كيعطيهم واحد المناعة اللي هي كتكون من الصالح ديال الأشجار اللي تحت من أشجار هي كبيرة، هي شجرة غابوية أو سكون أبيل كانوبي، بحال الديزيتاج اللي كيكونوا ما في الفلاحة. وكانوا الناس العرب اللي كانوا في المغرب، الأطلس الكبير والأطلس الصغير، كانوا كيديروا هذه الفلاحة هذه منذ القديم. وكانت هي عبارة عن تجارب اللي هي كتشوف كانوا كيشوفوا بها الضوء اللي كيدخل الأرض لضمان جودة ديال هذا التراب، باش ما يكونش واحد الدمج ديال الحياة ديال النباتات اللي قصيرة، منها الخوص، منها الخضروات الخريفية أو الخضروات غاسين جذور هي كجزر أو اللافت أو الخضرات المعيشية. وكان هذا السيستم هذا كان قديم عندنا في المغرب، الناس كانوا ما كانوش يعرفوه علميا، ولكن كانوا يديروا تجارب كثيرة في الميدان باش يضمنوا العيش ديالهم والاستقرار ديالهم كدوار مثلا في الأطلس الكبير أو الأطلس الصغير. ولكن نقص ديال المعلومات اللي كانت نقص عندهم علميا

0: حنا بالتأطير ديالنا كنحاولوا نقربوا من المقاربة هذه باش يكون عندهم واحد إنتاج ذو جودة ذو جودة بدون مبيدات وبدون مام مبيدات اللي هي طبيعية، يعني أغلبية
1: ممتاز
0: الناس كيسمعوا ب نعم
1: ممتاز جدا، يعني أنا أسمعك وأسمعك بعناية جدا. ما تقوله يجمع بين الثقافة الشعبية في الفلاحة في مجال الزراعة تحديدا والعلم
0: نعم
1: الحديث. أنت بالعلم الحديث قريتي وتكونتي وتخرجتي وطبقتي
0: الحمد لله
1: ما, ما, ما, ما وصلتي له في القراية ديالك بما هو ممارسات شعبية عند ناس أهل الأرض الفلاحية في مناطقنا أطلس الصغير والأطلس الكبير.
0: نعم. وهما الناس هذو كانوا عندهم كان عندهم واحد العلم اللي هو كان مختلط بين الحضاره الاغريقيه اللي كانت في الاختلاط تاعهم في المغرب والحضارات الاخرى اليونانيه، بحال تربى فيهم انسان هو مغربي امازيغي ولكن فيه حضاره يونانيه من ناحيه السقي كحضاره السقي اللي كان كاين عندنا في الحضارات الفلاحيه سكون ابل السقيه او السكيه السكيه، وكانت روح الهندي مثلا اللي هو روح حب الطبيعه وحب الاشجار وحب الغرس، وكانوا كيديروا تجارب مختلطه بين الحضارات كامله اللي وصلت لواحد الحضاره اللي تكتبوا عليها كتب كثيره اللي هي سميتها حضاره الغابه او حضاره حطب الغابه، كيفاش كيخلوا الغابه هي عايشه ولكن كيحطبوا منها وكيستغلوها، وكانت واحد الحروب بين الغابه وبين الانسان اللي هو البدو اللي كان كيسرح فيها، لدرجه الحمد لله كانوا ديكارد فورستي في المغرب اللي تبارك الله عليهم كانوا حافظوا على الغابه اللي متنفس يبقى لنا في التراث ديالنا، ولكن الانسان بدون ما يحس بهذيك القيمه ديال الغابه كان كيقطع
1: كيدمرها
0: الاشجار
1: صحيح.
0: باش يدمرها، هو كان غيكون السيستم اللي هو احنا دابا كنخدموا عليه اللي هو الفلاحه الحراجيه وزرع الغابه في وسط الحقل واستغلال هذا الحقل هذا للراعي، وهذاك الراعي كيعطينا ماده اللي هي كتخصب الارض اللي هي كتجي من الحيوانات اللي هو الفضلات ديال الحيوانات، وكياخذ الحطب اللي هو كيستغلوا البيت ديالو باش يطيب به، ومن بعد كيرجع هذاك الحطب اللي هو الرماد للارض باش كتسند الارض باش كتعطي الفاكهه
1: إذن
0: ممتازه،
1: دورة، إذن هي
0: وهذا
1: دورة.
0: دوره وكان كيحس بها هو بالتجارب، الانسان كان كيحس بها بالتجارب، كيحرق العود كيعطيه للشجار وكيوكل به الشجار كيعطيه الثمار، اذا استفد بحال كان كيدير واحد البحث بلا ما يحس به، احنا هو دولناه بالبحث ديالنا والعلاقات ديالنا مع خبراء ومع باحثين في الميدان، لقينا بان الفلاحه هذه خاصها تولي تقرر كفلاحه مستدامه باش الناس يبعدوا من الدواء ومن استغلال الارض بطريقه غير جيده وغير مستدامه، لانه الارض ماشي ديالنا، الارض ديال اولادنا.
1: صحيح، نحن يعني وصيون على هذه الأرض. وبنفس المنطق بنفس
0: نعم
1: المنطق أستاذي لو سمحت لي أستاذ عز الدين حتى ما ننغمس في اليوم ما هو حاصل اليوم في هذه التجارب اللي كتقوموا بها حضرتكم، أريد أن تغوص بي في جولة تاريخية إلى علاقة الإنسان المغربي في المملكة بالفلاحة التراثية. ماذا يقول أجدادنا الأوائل؟ من هم أول من عرف الفلاحة وأدخلها بأساليبها وتقنياتها؟ أي الحضارات؟
0: هم حضارة الموحدين وحضارة المرابطين في المغرب، وكانت مختلطة بحضارات كثيرة اللي هي منها الفينيقيين منها هذو البيزنطيين اليونانيين، ومن بعد كان اختلاط كثير بين الرومان أيضا، والامازيغ عندهم هنا في المغرب بالنسبه للجبال كانوا عندهم واحد احتفاظ بالاختلاط الحضارات كامله، يوظفوها في السلاح ديالهم اللي سكون ابيل الراعي اللي هو الباستورال اللي كان كيمشي للجبال في الوقت تاع الراعي كيكون السطح لتحت كيطلع الجبل وهو بارد، ومن كيروح هذيك السخونيه وكتجي البلاصه اللي هي تحت كيرجعوها عاوتاني لتحت، وهذا نظام راعي كاين في جميع الدول اللي هو كان لقيناه بانه في حضارات كثيره، كاين في مصر كاين في حضاره وفي اوروبا في الدول الشرقيه، وبذلك الناس كانوا كيحاولوا يجربوا الحضاره اللي هي حضاره الزيتون اللي جات من دول كتونس، وكانت عندنا في المغرب الزيتون اللي هو بلدي، وكان كيحاولوا يديروا الناس تجارب باش يوظفوا هذا الزيتون هذا سكون ابيل لا سيليكسيون ديال هذوك لي الشجر اللي هو يقدر يعطي ثمار ماشي بريه ولكن ثمار دوميستيك اللي هي كبيره الحجم اللي يقدر الانسان يستعملها، وكان كيدير السيليكسيون ديال

0: في المناخ والتباين أيضا حتى على مستوى الغطاء النباتي في مناطق الجهات المملكة يختلف من منطقة إلى منطقة. هل بالتالي كل منطقة لها ممارسات معينة في طبيعة ممارستها لفلاحة معينة أسلوب معين، لأنه هذا كله يدخل ضمن قائمة التراث الشعبي؟
1: نعم، بالنسبة للتراث الشعبي بقى قليل في بعض المناطق اللي هي بعيدة على الطريق اللي هو المعبد أو طريق القدروني، بقاو الناس محافظين على الفلاحة هذه وبنك البذور، ولكن المناطق اللي هي قريب لها الحضارة وقريب
0: قريبة
1: لها
0: من المدن
1: المدينة
0: الكبرى.
1: من المدن تأثرت مع دخول ميكانيزاسيون وسكون أبيل لا بيترو كولتور ديال الفلاحة، يدخلوا التراكس ولي ماشين اللي هما كيخدموا ب كنسموها حنايا الفلاحه العسكريه. الناس بعدوا على البذور القديمه وعلى التراث ديالهم الشعبي للفلاحه. وهنايا كنديروا حنا بحث في المغرب وكنحاولوا نديروا مهرجان ديال البذور باش نتعرفوا على الناس اللي عندهم باقي عندهم بذور قديمه ونحاولوا نشجعوهم على الحفاظ عليها. لقيناهم اغلبيتهم في المناطق اللي هي واعره ماشي في المناطق اللي هي سهله، لانه يعني دوك الناس كان عندهم اكتفاء الذاتي ديالهم، ما كيرضاوش باش يمشيو يتقداو من أسواق بعيدة، بقى عنده بك العزة النفس ديال يحاولوا يديروا اكتفاء ذاتي، وحنا كنحاولوا نشجعوهم بهذه الفلاحة هذه حتى هم يعرفوا بأن تراث ناجح وتراث مضمون للنجاح ديالهم في المناطق، باش ما يحاولوش يكونوا عرض للهجرة القروية المدينة أو الهجرة الجماعية، لأنه يعني من بعد ملي غادي يكونوا ممارسات غلط في المناطق عندهم اللي واعرة غادي يضطروا باش ينزلوا للمدينة. دونك حنا في التأطير ديالنا كنحاولوا نعزوا لهم كرامتهم كفلاحة أو كبدو باش يعرفوا منه هذا الشيء هذا ولا يتقرى في المغرب وفي العالم على حفاظ البذور
0: أصبح
1: والسيادة
0: مطلوب أيضا،
1: الغذائية.
0: أصبح مطلوب أيضا،
1: مطلوب
0: لأنه هو اللي نقوله ده الآن، ولك أن تصحح لي لأنك أنت الخبير، الفلاحة البيو
1: مرحبا
0: أنت أصبحت ماركة للتسويق،
1: تجاري.
0: صحيح ماركة تجارية للتسويق التجاري، ويقول لك كل ما هو بيو بمعنى أنه
1: نعم
0: بدون مواد حافظة، بدون مواد كيماوية، بدون. هل هذه المناطق التي إلى اليوم موجودة هذه البذور يزرعون بذورا أصلية في التربة المغربية؟
1: نعم، من التجارة في المناطق هذو كاين الناس مازالوا محافظين على العزه ديال البذور الاصليه اللي هي ما في الحيوانات، وكاين الناس اللي خلطوا بين الحيوانات ديالهم مع الحيوانات اللي ما تقدرش تعيش في ديك المناطق هي، وشافوا بانها تعرضوا لواحد تهجين لا في البذور لا في الاغنام. حنا للاسف المغرب تقريبا قليل القرى اللي بقى فيهم هاد الحفاظ على البذور القديمه، وكنحاولوا نشجعوهم حنا بالتاطير ديالنا بانه خاصو يعرفوا بانه كما قلنا ناس كثارين كيقلبوا على ان ريجيم بيو في المغرب، وكنعرفوهم بانه هذيك الزرعه القديمه هي كان مثلا القمح والشعير كان ما فيش غلوتين بزاف، يعني با بانيفيابل في المناطق اللي هي قديمه بقى عندهم واحد البذور اللي قديمه،
0: ما الذي يميز،
1: ومنشجعناهم على هذا الحفاظ. نعم
0: سامحني، شنو اللي يميز هذه البذور، بذور الشعير والقمح الأصليين الأصلية المغربية؟
1: هي كانت بذور كانت مزروعه في مناطق اللي هي كانت كتجاور مع عشوب اللي هي الضاره، كانت موضوع في الفلاحه المستدامه غير ضاره، وكانت كتاقلم مع ذاك الجو وكتورث وراثه كتعطيها لولادها في البذور ديال الصبر ديال العطش وديال جميع المواد اللي هي مثلا الريح او التربه اللي كتنجرف وهي كتشد الارض، وهذيك البذور كتكون واحد سكون ابيل دي ميتابوليت شيميك سيكوندير اللي كيكونوا هما صالحين للانسان كماده غذائيه صحيه. وهاد البذور هذه اللي كانت تكون هي في مناطق اللي هي مداويه وفيها السليكسيون ديال العشوب اللي هي ضاره كتولي هي بحال رطبه ما تصلحش للصحه ديالنا، وكيكون فيها مواد مثلا الجلوتين اكثر من الجلوتين اللي ولا كيدير امراض الجهاز الهضمي زي مالادي السيلياك او امراض الزلق، كيبقى هذيك الماده هي بوحدها في الجهاز الهضمي ديال الانسان، اذا ما كيستافش الانسان السكر اللي هو عنده سكر اللي هو طبيعي خاصو ياكل شويه سكر، بروتين كيولي عنده، مواد معدنيه كيولي عنده خلل، ونحن كتراب حنا بحال الارض، الانسان مخلوق من الطين، الدم ما كيكونش الطين ديالنا حنايا مغذي بغذاء اللي هو نافع كيولي عندنا خلل في التراب، والتراب حنا اللي كنشجعوا عليه بزاف في المناطق هذه وفي الفلاحه الحرجيه، خاصنا كنركزوا بزاف على التراب كماده هي الباز ديال الفلاحه البيولوجيه. التربه
0: نوع
1: الحيه
0: من التراب معين، اين في شنو المناطق؟

0: طب
1: هو التراب صالح،
0: اها
1: التراب صالح للزراعة، حيت أغلبية التراب ماشي صالح للزراعة،
0: تمام
1: خاصو واحد سنوات، سنوات عديدة من السماد ومن زراعات هي كتاخذ ذلك السماد كتاكلو، كيولي سوليبل أو أسيميلابل في الجهاز ديال هذيك النباتات، ومن بعد فضلات الأغنام والفضلات ديال الأبقار كيكونوش فيهم الدواء تماما، ما يكونش فيهم الدواء باش يقدر هذيك الفضلات تكون هي تاهي كتحلل تتحلل، اما هي اللي كان فيها بلوكاج بلي زونتيبيوتيك ما كتحللش. اذا خاصنا نرجعوا للبيو اون جينيراليتي، خاص يكون في مناطق سياسه الدوار، خاص يكون الدوار كله يتعلم البيو ويتعلم يحافظ على الارض ديالو ويحاول يحافظ على النظام البيئي الايكوسيستيم،
0: طيب ما هي
1: وهذه في
0: التربة؟ تمام.
1: وهذه الارض
0: طيب
1: خصها يجب المحافظه عليها.
0: أنا سبب سؤالي هو تذكر لي المناطق الأكثر خصوبة في المملكة، يعني المناطق اللي هي درجة يعني تتقدم المناطق.
1: كاين عديد من المناطق اللي هي في الشاويه، كاين مناطق اللي هي في الزعير، في المناطق قرب الرباط، مناطق في القنيطره، مناطق في الشماعيه والحمر، مناطق في الصحراء ايضا في اتباع عمران، كاين مناطق خصبه، ولكن التاثير ديال الناس على هذه المناطق هذه بالدواء وبالفلاحه كثيره، لان كانت مناطق خصبه كانت مستهدفه، بحال كاين الناس كيحاولوا يمشيوا ليها باش يديروا فيها الفلاحه لان اراضي ذو جوده، ولكن الاغلب يقتلوا هذه
0: كيف عاش
1: الاراضي.
0: جدودنا الأوائل، يعني أجداد ديالنا حافظوا على خصوبة هذه، على خصوبة هذه الأرض، كيف حافظوا عليها بوسائل تقليدية؟ نتحدث عن حضارة الموحدين، أنا قلت لي، وحضارة المرابطين ازدهرت معهم الزراعة وفنون الزراعة، كيف تم الحفاظ على هذه الأرض؟
1: هو
0: خصبة.
1: اللي بغي نثير الانتباه للناس اللي كيسمعونا بانه كاين فرق بين الزراعه وبين الفلاحه. الزراعه هي ما يزرع في الارض بدون فلاح، هو الانسان اللي هو كيتبع الزراعه خاص يفهم بانه كاين الفلاحه اللي هي في النداء ديال الصلاه، كنسموه حي على الصلاه وحي على الفلاح. ما هو معنى حي على الفلاح؟ حي الفلاح هو الفلاحه اللي هي كتحافظ على الارض، ماشي هي الزراعه اللي هي جوست بروديكتيف اللي كتعطي الانتاج كثير. الناس هذو القدام كانوا كيحاولوا يكونوا في المدينه كيديروا واحد الدوره زراعيه، هو مثلا كياكلوا الارض بالقطني ومن بعد كيديروا الشعير في واحد الدوره، ما كيبقاوش يستغلوا هذه الارض دائما واحد اللي مونو كولتور اللي هو احاديه، دائما شعير او دائما فول او دائما جزر او دائما خضره، كيديروا واحد الدوره زراعيه من بعد كيدخلوا الحضيره ديالهم باش كتحط الطبيعي وكتولي الدوره اللي كتحافظ على الارض. وهذه كان من جدودنا ومن جدود جميع الدول كيعرفوا بانه هذه الدوره الزراعيه مهمه بزاف الارض، ما خصناش نخدموا لها لا مونوكولتور اللي هو مثلا نديروا شجر ليمون او شجر او زراعه وحيده اللي هي مثلا زراعه الشعير او القمح، من بعد كنفسدوا هذه الارض وما كتبقاش صالحه للزراعه.
0: طيب هذا الأمور، يعني الإنسان المغربي جدد أساليبه وطورها وجعلها في الذاكرة الشعبية، مثلا أنت شاب اليوم منبهر
1: نعم
0: بأساليب زمان، شنو اللي
1: نعم
0: استوقفك أكثر وأنت تقرأ تاريخ الفلاحة؟
1: ملي كنقرا تاريخ الفلاحه وحدايا بزاف، عندي بزاف في البيبيوتيك ديالي، كاين الفلاحه الاندلسيه، الفلاحه القديمه، الفلاحه اللي كنسموها الفلاحه النباتيه النباتيه، والفلاحه الشعبيه والفلاحه الامازيغيه، كنجيو نشوفوا بانه حنا كمغاربه كنقذفوا واحد القذف للناس اللي هما عايشين محافظين على الناس على الفلاحه القديمه، يسمون الناس تقليديين وبسطاء، ولكن كنعطيهم واحد الكلمه اللي هي غير عروبي، غير فلاح ما مكونش، كاين اللي كيعايروه الناس كيسبوه بواحد القذف في الناس، وهاد الناس هادو كيسمعوا الكلام هذا كيولوا ينساو هاد الفلاحه ديالهم، ما كيحسش براسو بانه راه عنده قيمه، وكينزل المدينه وكينسى التراث هذا الشعبي. انا كنحاولوا حنايا بالنسبه لينا كمؤطرين باش نعزوا هاد الناس هادو، خاصنا نطلبوا من المغاربه كاملين يحاولوا يمشوا كسياح لهذه المناطق ويقلبوا ويشجعوا الناس على البذور القديمه وعلى تقاليدهم في الفلاحه اللي هي القديمه والتراث، باش يعرفوا الناس بالقيمه ديال هذاك الشيء اللي كيعملوه، باش يعرفوا بكتراث راه تاريخ عنده
0: صحيح
1: ثقافه،
0: صحيح.
1: وخاص يهتموا به اكثر، وحنا كنحاولوا بالتاثير ديالنا باش نعاونوهم في البذور القديمه، كنعاونوا نجدوا لهم بذور قديمه، كنعطيوهم اساليب هي حديثه ولكن علميه،

0: وداخله في التراث الشعبي، وكنحاولوا نعطيهم اسماء الاشجار لانهم هما يحاولوا يعرفوهم باش يكون عندهم واحد خاصه بتديرهم في الحياه. اذا
1: هل لدينا
0: خاصنا
1: تراث
0: نتعاونوا
1: فلاحي؟
0: مع
1: هل لدينا تراث فلاحي مهدد بالانقراض أستاذ عز الدين؟
0: نعم، عندنا مهدد بالانقراض وبدا كينقرض كثير. الحمد لله كاين جمعيات اللي هما كيساهموا في عدم انقراض هذا المجال هذا،
1: شنو
0: ومنهم
1: الممارسة
0: حنايا
1: اللي
0: و
1: كتبان لك غادي تنقرض ماشي وتنقرض؟
0: شعير القانون ما بقاش اللي هو كان صحي، اشجار مثمره اللي كانت قديمه وكانت مزيانه، مثلا الزيتون القديم دخل زيتون جديد واللي هو دخيل، وهذاك الزيتون القديم كان مزيان للقلب، كان ما كانش الناس ما عمرهم كان عندهم مشكل ديال الكريس كاردياك في المغرب في الجبال، ملي دخل زيوت جديده اللي هي اشجار مثمره ذات سرعه في الانتاج، الناس بدلوا هذاك النظام وبدلوا حتى الاساليب ديال الزرع ديال الشجر القديم، كيقول لك الشجر اللي هو كيتعطل بزاف في الانتاج، هو غلط، كان كيعطي الانتاج اللي هو صحي خاص الانسان يقتصد عليه، وكان كيعطيه اللي هو كيسكون ابل سي با ان اليمون مي سي اليكامون، اذا غذاء ودواء. جوست واحد كاين جمعيات اللي كنشكرهم في هذا المنبر، يوم منهم من ثلاثة الجمعيات كاين في المغرب كيحاولوا يديروا مهرجانات بذور، وكيديروا مقايضة بين الناس باش يبيع البذور، وكيشوفوا هذيك الجينيراسيون اللي هي ديال هذيك البذور واش تكونت على الناس وين منطقة، وكاينين اللي هما كاين خدامين اكشيرمون في الاطلس الصغير والاطلس الكبير اللي كيجيو كيجمعوا الناس وكيحاولوا يشجعوهم على الاساليب القديمة باش يرجعوا ليها، وهي اساليب ماشي قديمة، هي اساليب ذات حضارة، ذات حضارة لان كان فيها اختلاط حضارات كثيرة وكان فيها مولود شعبي، والانسان عارف بانه راه عنده واحد التراث ولكن كيتخلى عليه لانه كيشوف الناس غادي في المستهلك هو المشكل، المستهلك يمشي يقلب على واحد الحاجه اللي في السوبر ماركت وما كيمشيش عند الناس الارض ديالهم الفلاحيه ويشري من عندهم مباشره.
1: شكرا.
0: ونحاولوا باش ما كان في هذا المنبر هذا نشجعوا هاد الناس هادو، ونحاولوا ننبهوا المستهلك باش يكون يمشي السوبر ماركت بالنسبه للحوايج اخرين، ولكن يمشي عند الفلاح باش يشجعوه في المكان اللي فيه.
1: أكيد أكيد، الفلاح هو عصب وعمود الفقري للاقتصاد الوطني. شكرا جزيلا لك الأستاذ عز الدين بداك.
0: نعم،
1: الأستاذ عز الدين بداك الخبير في الفلاحة المستدامة، شكرا على هذه الجولة التراثية في التراث الفلاحي المغربي.
0: شكرا لك، شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك.
1: أعزائنا المستمعين، شكرا على حسن المتابعة، إلى جولة تراثية قادمة، فابقوا برفقتنا.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: لقن خيط سسوري في سحان على نوضي النازل
2: نامس بريد نيمان
3: إيمان تروانخ أيدي قانا مزوار أساد صوت أدن قاين ناغي في نخيلة
4: صوت النخ ديكس نفع النخ أدن ستين نواب النخ أدور ناد شانيون أدي ستيقوان سنخ
5: لقت المعقولة يا أتصوت أخس قول
4: أين نستي أغيلي أدن صوت نبت قواوال النخ
1: نكوني مغربين نلا بداك تمازيرة النخ أسن 23 شو تنبير أبن صوت قاح النخ بالانتخابات التشريعية نستي زكول النخ
6: معنا دائما في متابعة لمحطة مدئة إلى أحوال الطقس
7: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة وأسافي وكذلك على السواحل جنوب أكادير بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق المملكة درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بطنجة 28 درجة في الرباط الدار البيضاء أكادير 29 في السويرة 30 بالناظور 31 بالعيون فاس 32 بوجدة 36 بمراكش و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب على ولاية الشمال الممتدة شرق بجاية فيما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد درجات الحرارة 30 مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران 32 بتيارت 34 بعنابة 37 بقسنطينة 41 ببسكرة و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار في تونس الأجواء غائمة جزئيا بالربع الشمالي الغربي للبلاد وعلى خليج قابس وصافية في باقي المناطق درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بصفاقس 34 بتبرقة 35 بالقصرين 38 بسوسة 39 بتونس العاصمة مدنين 41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر
6: استديوهات مادئة تمام منتصف النهار نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف يا مرحبا وسهلا نهى
8: أهلا ومرحبا بك فرحانة هذه أبرز عناوين عرض المنتصف
9: واشنطن تصعد الحرب الاقتصادية على إيران وتلوح بأقصى عقوبات في التاريخ وزير الخزانة الأمريكي يحض الصين على الانضمام إلى حملة عزل طهران تونس احتجاج المئات في ثالث تحرك لنفس جمع الغضب من سياسات الرئيس قيس سعيد وأزمة المعيشة وكذا المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين أزمة القاصرين غير المرافقين في سبت المحتلة الأوضاع الإنسانية للقاصرين تتدهور هائمون في الشوارع والشواطئ منذ أسابيع بلا مأوى أو غذاء أو ماء إسبانيا تعلن استحداث مركز إيواء لاستيعاب 1800 شخص بعد 6 أعوام من التقلبات والخرجات الإعلامية الصادمة الثنائي هاري وميغان يطويان صفحة الولايات المتحدة ويستعدان للعودة إلى بريطانيا مع طفليهما صفحة رياضية غنية بموضوعين في المنتصف سنتحدث عن البطولة المغربية لكرة القدم وحسم ملف عدد الأندية المشاركة ومن ميزوريا الأمريكية نتابع مستجدات رياضة الغولف والبداية المتعثرة لسكوتي شيفلر في BMW Championship قبل التفاصيل نتوقف بالمملكة المغربية تخلد يومه 21 من غشت عيد الشباب والذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 667 شخصا إلى الملف الأول لعرضنا الإخباري. الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تخفت في الميدان وتشتد ضراوة في المعترك الاقتصادي. الولايات المتحدة أعلنت حزمة جديدة من العقوبات على إيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعدت لهجتها بالدعوة إلى حملة اقتصادية واسعة تهدف وفق تصريحات وزير الخزانة الأمريكي إلى إسقاط النظام في طهران. المسؤول الأمريكي قال إن واشنطن ستفرض أقسى العقوبات في التاريخ على إيران، وحذر الدول التي تواصل التعامل معها من تبعات اقتصادية قاسية، داعيا الصين تحديدا إلى الانخراط في حملة عزل إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة. يشرح لنا خلفيات وأهداف السعي الأمريكي لعزل إيران اقتصاديا محمد حميدة، المحلل السياسي والمهتم بالشأن الإيراني، تحدث من القاهرة لمنال الرقواق.
10: تأتي هذه الخطوة من الجانب الأمريكي في ظل سعيه لتضييق الخناق على النظام الإيراني بشكل كامل بعد نحو 7 أشهر من هذه الحرب. الآن هذه الخطوة الاقتصادية هي تهدف بالأساس لخنق الداخل الإيراني، أي إثارة الداخل الإيراني على النظام لتحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها واشنطن وإسرائيل منذ بداية هذه الحرب. في المقابل أعتقد أن الضغط الاقتصادي لن يؤثر على إيران فقط، هناك دول كبرى لديها معاملات مع الجانب الإيراني، في مقدمتها الصين، وأيضا هناك دول جوار لديها تعاملات مع الجانب الإيراني. هذه الخطوة ستؤثر نعم على الجانب الإيراني بكل تأكيد، لكن تداعياتها ستظل العديد من الدول، بمعنى أن هذه الدول بكل تأكيد لن تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية لأنها تمثل الكثير بالنسبة لها كدول جوار، وحتى بالنسبة للصين كمعاملات كبيرة وكحليف استراتيجي. الرئيس الأمريكي يتبع استراتيجية خطوة تلو الأخرى، قام بقصف البنى التحتية، بتدمير الركائز للدولة الإيرانية بالقصف العسكري، هو يعول الآن على سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار الأزمات الاقتصادية. الآن هناك دعوة للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية، هذه الدعوة تستهدف بالأساس انخراط الدول في هذه الحرب الاقتصادية، ما يتحول بعد هذا الأمر إلى حرب عسكرية أيضا، سترد إيران بكل تأكيد على هذا الأمر.
9: الخارجية الإيرانية وصفت الإجراءات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي واعتبرتها دليلا على عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها، فيما أعلنت واشنطن في سياق ذاته عن وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد من جهته أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران إغلاقها، وقال إن هذه الكميات تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل، معتبرا أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها كورقة ضغط. والحديث عن النفط وصادراته يقودنا إلى العراق، حيث أعلن رئيس الحكومة علي الزيدي اليوم عن سعي بلاده إلى رفع صادراتها النفطية تدريجيا لتتراوح ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا خلال 6 أعوام. ويأتي هذا الطموح رغم التداعيات الكبيرة لإغلاق مضيق هرمز الذي أجبر العراق على خفض الإنتاج والبحث عن مسارات بديلة للتصدير عبر تركيا وسوريا والأردن، إذ بلغ متوسط الصادرات العراقية نحو 2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من غشت الجاري، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. إلى أنباء منطقتنا والمحطة الأولى، تونس. أمس تظاهر مئات التونسيين في العاصمة في ثالث تحرك دعا إليه حراك نفس الشعبي بمشاركة قوى سياسية معارضة. خلال مسيرتهم في شارع الحبيب بورقيبة ردد المحتجون شعارات ضد تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما انقطاع المياه والكهرباء وغلاء الأسعار، كما احتجوا على سياسات الرئيس قيس سعيد وطالبوا باستعادة الديمقراطية وإنهاء ما يعتبرونه تركيز للسلطة، فضلا عن مطالباتهم بالإفراج عن المعارضة.

0: معتقلين من معارضين وشخصيات سياسية وصحفيين ونشطاء. عضو حركة نفس الأكاديمي والمحلل السياسي الصغير الزكراوي يحدثنا من تونس العاصمة عن التعبئة التي عرفتها المسيرة الاحتجاجية أمس وأبرز ما طالب به المتظاهرون. لنستمع.
1: نجحت حركة نفس وهي حركة مواطنية وليست حزبا سياسيا في تعبئة الشارع وفي تنظيم مسيرة احتجاجية ضد السلطة القائمة، ضد غلاء المعيشة، ضد تدهور القدرة الشرائية، ضد غياب المواد الأساسية. البارحة مثلا كانت أزمة البنزين في تونس، شعارات رفعت ضد السلطة، ضد غلاء المعيشة، ضد رفض الحوار، ضد التضييق على الحريات، ضد تعبئة السجون بالمساجين السياسيين وظروفهم القاسية. وما لاحظت في خلال هذه المسيرة أن هناك نوع من الشعارات التي تنادي برحيل النظام، ورفع الشعار ارحل وشعار ديجاش في وجه سلطة 25 جويلية. وحركة نفس تنوي تنظيم ما يسمى بالرونبا الرابعة، أي المسيرة الرابعة ضد سلطة 25 جويلية. إذن هناك زخم يعني بدأ يهب في تونس، هناك تدافع للتعبير عن السخط، عن عدم الرضا، بل بالعكس ذهبت أغلب الشعارات التي رفعت ضد نظام 25 جويلية والمنادات برحيله.
0: الصغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي وعضو حركة نفس كان في اتصال مع رضا كريفي. نبقى في تونس للحديث هذه المرة عن الملف الليبي. أمس وقعت لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق نهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية في خطوة جديدة ضمن المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس رحب في تغريدة اليوم على منصة إكس بهذا التقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية، معتبرا أن الخطوة تمثل تقدما مهما نحو مسار موثوق لإجراء انتخابات وطنية ناجحة. نفتح اللحظة ملف الهجرة ونبدأه من سبت المحتل، حيث لا زال مئات من المهاجرين القاصرين غير المرافقين عالقين في ظروف إنسانية صعبة. مرت قرابة 3 أسابيع ولا زالوا يفترشون الأرض في الشوارع والشواطئ بلا ماء ولا غذاء ولا مرافق صحية ولا حماية من العنف والاعتداءات. وبعد تصاعد الانتقادات بشأن تأخر السلطات الإسبانية في توفير ظروف إيواء مناسبة لهذه الفئة الهشة، أعلنت مدريد أمس إنشاء مركزين مؤقتين لاستقبال نحو 1800 مهاجر. من مدريد التفاصيل مع مراسلنا محمد المدن.
2: شرعت قوات الأمن الإسبانية الخميس في إخلاء شاطئ ترامبولين بسبت السليبة، حيث كان مئات المهاجرين غير النظاميين قد نصبوا مخيما عشوائيا منذ الدخول الجماعي في 30 و31 من يوليوز. وأعلنت وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايث تجهيز 1800 مكان إيواء موزع على فضائين، نحو 1200 من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء في ثكنة لوما مارغاريتا، والمغاربيون في لوما كولمينار قرب معبر ترخال.
3: مع الرئيس فيبا كان التعهد يتضمن توفير 1500 مكان للمأوى، وكما ذكرت لكم فقد أصبحت الآن 1800، ولكننا نواصل العمل. أعلننا عن 4 مراكز إيواء، وهذا المركز هو أحد مجمعين، وهو مجمع لوما مارغاريتا الجديد الذي عملنا فيه بشكل مكثف طوال هذه الأيام، لكننا نواصل العمل الآن. هذا الأمر سيمتد بوضوح.
2: لكن أعدادا كبيرة ما تزال تفترش الشوارع والشواطئ وسط نقص حاد في الغذاء والماء، واخترها وضع القاصرين غير المرافقين بسبتة، ومنهم فتيات وأطفال في سن 10 و11.
4: لا يوجد طعام ولا استحمام ولا مأوى للمبيت، لا يوجد شيء.
2: ولا يختلف حال البالغين كثيرا في سبتة، فمن لم تشملهم أماكن الإيواء الجديدة ما زالوا في العراء يتقاسمون الجوع وليالي الشارع.
5: لا طعام ولا مكان للنوم ولا أي شيء يا صديقي.
2: في المقابل تعتزم مدريد نقل زهاء 500 فتاة قاصر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وينتقد الحزب الشعبي هذا القرار بشدة، غير أن الحكومة تتهمه برفض تقديم المساعدة عبر الجهات التي يحكمها بتحالف مع فوكس، وتحذر من الترحيل المستعجل للقاصرين، مستشهدة بعملية مماثلة سنة 2021 انتهت بإيدين

0: مسؤولتين بتسع سنوات من العزل بتهمة الشطط في استعمال السلطة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
1: أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم عن تفكيك شبكة تضم 3 أشخاص يشتبه في تنظيمها أكثر من 20 عملية نقل لمهاجرين غير نظاميين من أليكانتي إلى فرنسا. وانطلقت التحقيقات بعد أن

0: الرئيسي في فرنسا قبل أن تصدر السلطات الفرنسية أمرا أوروبيا بتحقيق مكان الشرطة الإسبانية من تفتيش منزله في أليكانتي، حيث تم حجز نحو 3200 أورو نقدا ووثائق مرتبطة بالمركبات وبطاقات تحمل إعلانات لخدمات النقل. كما حدد المحققون 4 حسابات مصرفية مرتبطة بالمشتبه بهم. وكانت الشبكة تتقاضى نحو 200 أورو عن كل مهاجر وتنقل ما بين 5 و6 أشخاص في الرحلة الواحدة لتحقق أرباحا إجمالية قدرت بنحو 100,000 أورو. في موريتانيا أنقذ خفر السواحل 315 مهاجرا من بينهم 40 طفلا و43 امرأة بعدما عثر على قاربهم الخشبي مكتظا وينجرف قبلة سواحل النوادبو. وكان القارب قد انطلق من غامبيا وعلى متنه 191 سنغاليا و123 غامبيا ومهاجر مالي واحد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ قبلة السواحل الموريتانية مع تزايد مخاطر طريق الهجرة عبر الأطلسي نحو جزر الكناري. بعد 6 أعوام من الإقامة في الولايات المتحدة والتخلي عن مهامهما الملكية، هاري وزوجته ميغان يستعدان للعودة إلى بريطانيا نهاية الشهر الجاري. وتأتي العودة بعد زيارة زوجين الأخيرة للبلاد ولقائهما الملك تشارلز. تفاصيل هذه العودة وما يروج في وسائل الإعلام البريطانية بخصوصها مع مراسلنا من لندن حميد الأزهري.
1: 6 years after Brexit,
2: the Duke and Duchess of Sussex, Harry and Meg coming home.
3: وسائل الإعلام البريطانية لا تكاد تتحدث في هذه الساعات إلا عن عزم الأمير هاري وزوجته العودة بأطفالهما إلى الوطن. رئيس الوزراء أندي بيرنام اكتفى بالتعليق على الموضوع باقتضاب.
4: هذه مسألة تخص هاري وميغان، ونتمنى لهما التوفيق في خطوة الانتقال التي يعتزمان القيام بها.
3: الزوجان كانا قد تخليا عن مهامهما الملكية في مطلع عام 2020 واستقرا في كاليفورنيا الأمريكية بحراسة أمنية خاصة، ومع غياب أي مؤشرات على عودتهما إلى المؤسسة الملكية قد لا يستعيد هاري وميغان امتيازاتهما السابقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستعيدان الحماية الأمنية الممولة من دافع الضرائب أم سيضطران إلى الدفع من جيبهما. مراسل الشؤون الملكية البريطانية لمجلة نيوزويك في لندن جاك رويستن:
5: وراء كل ما يحدث ثمة مكسب حقيقي لصالح المؤسسة الملكية البريطانية. قد يكون هذا كلاما فجا، لكن الدرس المستفاد من هذه التجربة هو نفض اليد عن كل شيء والرحيل بعيدا ربما لا يجدي نفعا.
3: قرار العودة يأتي بعد زيارتهما للملك تشارلز الثالث في يوليوز الماضي، حيث كان أول لقاء بأحفاده منذ أكثر من 4 أعوام. لميريا حميد الأزهري، لندن.
0: الآن إلى عالم الرياضة. بعد الجدل الذي رافق مقترح الرفع من عدد أندية البطولة المغربية لكرة القدم، العصبة الوطنية حسمت موقفها وأعلنت الإبقاء على نظام 16 فريقا خلال الموسم المقبل. وتفاصيل كلها معك الحسن جبير.
6: تماما، جدل واسع رافق مقترح إمكانية رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا قبل أن تحسم العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية موقفها وتبقي على الصيغة الحالية 16 فريقا. بلاغ للعصبة مساء أمس أكد بقاء نظام البطولة بصيغتها ب16 ناديا في القسم الأول وبنفس العدد في القسم الثاني، ويأتي وسط ترقب كبير من الأندية والجماهير التي بدأت الاستعداد، لكن حتى الآن لا نعرف موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد. ما تحدد حتى الآن بحسب ما جاء في بلاغ العصبة هو موعد سحب قرعة البطولة الاحترافية إنوي. البلاغ أوضح أنه سيقام الجمعة القادمة 28 من غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. العصبة شددت في بلاغها على أن تنظيم المنافسات سيتم وفق المصادر والأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة حرصها على تطبيقها بكل صرامة وشفافية. كما أوضحت أن باقي التفاصيل المتعلقة ببرمجة مباريات الموسم والترتيبات التنظيمية سيتم الكشف عنه في حينها عبر القنوات الرسمية للعصبة الوطنية لكرة القدم. القدم الاحترافية.
0: الحسن، سنغير الآن.

0: الممارسة الرياضية، وننتقل إلى مسالك الغولف. بيل ريف كونتري كلوب بميزوري بي ام دبليو تشامبيونشيب، ثاني محطات الأدوار الإقصائية للفيدكس كاب الحسن. البداية كانت بفرض الإيرلندي الشمالي روري ماكروي نفسه في الجولة الأولى وتعثر مدون للمصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر.
1: أتمام أنها بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب ثاني المحطات الثلاثة التي تختصم السباق على لقب الفيدكس كاب بدأت من حيث انتهت المحطة الأولى بطولة سان جود، لكن بأدوار معكوسة تماما. روري ماكيلروي كان أحد نجوم الجولة الافتتاحية عكس ما قدمه الأسبوع الماضي في بطولة سان جود، ظهر بأداء مميز وبثقة كبيرة، والنتيجة بطاقة من 64 ضربة ومن دون أي بوغي، ليتقاسم الصدارات مع 4 لاعبين آخرين ب6 ضربات تحت المعدل. ما الذي تغير في أداء ماكيلروي بين الأسبوع الماضي في بطولة سان جود وبدايته في بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب؟ نستمع لروري ماكيلروي.
2: كما قلت سابقا، عدت إلى المنزل وقمت بالعمل على تصحيح بعض الأمور، وشعرت أنني أسير على طريق الصحيح فيما يتعلق بطريقة لعبي التي أسعى دائما لتطويرها. من المؤكد أن أياما كهذه تبعث على التفاؤل، رغم أنه لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به. لكن بالنسبة للجولة الأولى ومع كل ما حاولت فعله، لقد سارت الأمور على أفضل صورة ممكنة بالتأكيد.
1: عكس ماكيلروي وشركائه الأربع في الصدارة، ظهر متصدر التصنيف العالمي ومتصدر ترتيب الفيدكس كاب النجم سكوتي شيفلر بأداء مخيب تماما. 4 ضربات بوغي في أول 7 حفار وجولة أنهاها بضربتين فوق المعدل تضعه في المركز 44. بات مطالبا بعودة قوية في الجولة الثانية التي تقام اليوم وسط تنافس كبير لضمان التواجد ضمن 30 الأوائل الذين سيكملون الرحلة نحو الجولة الختامية بطولة ذا تور تشامبيونشيب الأسبوع القادم.
0: شكرا لك الحسن، معك ننهي هذه النشرة، لكن الرحلة الإخبارية المنتصف تتواصل بعد هذا الفاصل.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
4: ميديا المنتصف، نهى يوسف.
0: اللحظة مستمعينا نواصل رحلتنا الإخبارية بمحطة ضيف المنتصف. تنتهي اليوم زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى روما، يختتمها بلقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. الزيارة تأتي بينما ولاية بعثة اليونيفيل في لبنان تشارف على نهايتها، والاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل بضغط أمريكي يراوح مكانها. عن خلاصات الحراك الدبلوماسي لعون في روما والدور الإيطالي وغيرها من الأسئلة الملحة، تنضم إلي مباشرة من بيروت سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية. مرحبا بك سيدتي.
5: مرحبا
0: سيدة سناء. إذن زيارة عون إلى إيطاليا في نهايتها في ساعاتها الأخيرة، والسؤال المباشر الذي يطرحه نفسه، ما هي الأهداف السياسية والدبلوماسية التي تسعى بيروت لتحقيقها من هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وتطبيق الاتفاق الإطار؟
5: بداية شكرا على الاستضافة. تأتي زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى روما في إطار أهداف متعددة. من هذه الأهداف أولا الرابط مع الفاتيكان، مع الفاتيكان يعني لموقعه الروحي الراعي للبنان. معروف أن بابا الفاتيكان زار لبنان قبل فترة ليست ببعيدة، بالتالي هو يعني له معنى رمزي ومعنوي لحماية لبنان. هذه واحدة. ثانية، بعد انتهاء مهلة اليونيفيل وإنهاء

0: مهام اليونيفيل في لبنان بعد تمنع الولايات المتحدة عن تقديم الدعم له وهي كانت تتكفل بنصف مصاريف اليونيفيل في لبنان، لابد من إيجاد قوة بديلة تراعي يعني الإشراف على الجنوب اللبناني في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله. لذا يحاول الرئيس اللبناني تجميع قوى أوروبية إلى جانب قوى إقليمية أخرى تتولى هذه المهمة في حال تم تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بحيث تشرف على هذا التطبيق وتشرف على عملية انسحاب إسرائيل من المناطق التي سوف يدخلها الجيش اللبناني إذا ما تم تطبيق اتفاق الإطار وإذا ما رضيت إسرائيل بذلك، بحيث تشرف على هذه العملية.
1: نعم سيدة سناء،
0: هناك عقبات أمام وجود قوات حسب جنسية البلد، فإسرائيل مثلا ترفض وجود إسبانيا وفرنسا ضمن هذه القوات.
1: نعم.
0: بينما
1: طيب كنت أريد أن أسألك
0: إيطاليا، لذا كانت هذه الزيارة.
1: نعم كنت أريد أن أسألك تحديدا عن هذه القوة الأوروبية التي أعيد إحياء الحديث عنها بزيارة عون إلى روما، وهي قوة أوروبية بقيادة إيطالية. كما أشرت سيدة سناء، هناك رفض إسرائيلي لأي دور فرنسي أو إسباني. ربما قد نفهم الرفض الإسرائيلي للدور الإسباني بعد اعتراف الحكومة الإسبانية ب دولة فلسطين، ولكن بنظرك لماذا هناك استبعاد من سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة لأي دور فرنسي؟
0: هناك استبعاد لعوامل عدة. أولا فرنسا تحاول دوما إمساك العصا من النصف، بحيث تبقي علاقاتها لو إلى حدها الأدنى مع إيران، وبحيث تجري دائما اتصالات بفعاليات في حزب الله، وإسرائيل تعلم ذلك. وكذلك هناك عدة مواقف تدين فيها فرنسا العدوان الإسرائيلي على لبنان، لأن فرنسا تعتبر أن لبنان هو يعني نقطة وجودها الذي يجب أن يحمى في منطقة الشرق الأوسط، ولطالما كان هناك اتفاق أمريكي فرنسي على هذا الدور. اليوم لا يوجد هذا التنسيق الأمريكي الفرنسي على دور فرنسا في لبنان، وفي مواقف فرنسا تجد إسرائيل أنها لا تريد لها دورا في القوات المتعددة التي سوف تستبدل اليونيفيل. لذا هناك فيتو إسرائيلي على فرنسا في لبنان.
1: نعم.
0: كذلك يجب يعني تجدر الإشارة إلى أن القوى المتعددة التي يفترض أن يعني يتم تأليفها لرعاية أي اتفاق، تنفيذ أي اتفاق في لبنان، لا تقتصر على الجهة الأوروبية. هناك جهات يعني أندونيسية أو باكستانية أو
1: ربما كندا أيضا
0: يمكن أن تدخل على الخط، بحيث تكون هذه القوة جامعة لعناصر عدة يهمها أن يتم الاستقرار في لبنان.
1: نعم سيدة سناء،
0: وترضى عنها إيران. علينا لا ننسى الدور الإيراني في هذه المسألة أيضا.
1: نعم أعتذر لمقاطعتك، وأتمنى أن يكون جوابك مقتضبا لهذا السؤال الأخير. هذا الظهر فقط كان هناك اعتداء إسرائيلي جديد على منطقة النبطية بانفجارين ضخمين. بنظرك ما فائدة كل هذه التحركات بينما إسرائيل تواصل فرض الأمر الواقع على الميدان وتواصل التصعيد؟ باختصار من فضلك.
0: لأن هناك نقطة علي الطاهر، وهي مركز حيوي لحزب الله. إسرائيل تحاول قضم المناطق المحيطة بهذه التلة لتستطيع أن تسيطر عليها وتحاصرها جيدا، لأن كلفة اقتحامها في هذه المرحلة بالذات مكلفة بشريا وتقنيا، وحتى بالنسبة للرأي العام العالمي، لأن هذه المنطقة حساسة جدا بالنسبة لمصادر المياه في الجنوب اللبناني، وأي اقتحام وتفجيرات على ما دأبت إسرائيل عليه سيكون مردوده مؤذيا جدا للبنان. ربما لا تستطيع إسرائيل تحمل كل هذه التكاليف في هذه المرحلة قبل انتخاباتها، وتكتفي بهذه العمليات النوعية والشديدة القصوى
1: في
0: الاعتداءات على الجنوب اللبناني في هذه المنطقة المحيطة بتلة علي الطاهر.
1: جزيل الشكر لك السيدة سناء الجاك، الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معي مباشرة من بيروت. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا، أعود إليكم بعد لحظات.

0: 12h30, 13h30, le grand journal, Martin Gibert.
1: Il est 13h tout juste sur Média, la synthèse d'actualité. C'est avec vous Amina Zimani, bonjour.
2: Marhaban bika Martin, marhaban bi kulli mustami'ina. أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. في أخبار الشرق الأوسط، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة. وشدد بيزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران على أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على بند واحد يشير إلى استسلام. جاء ذلك غدا إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية التي تسعى واشنطن لفرضها على طهران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس أن انتشار الجيش في جنوب البلاد يعني استعادة الدولة لهيبتها وسلطتها، مع تصميم السلطات على تجريد حزب الله من سلاحها تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. وجاءت مواقف سلام التي عبر عنها في كلمة ألقاها بمدينة الصور جنوبي البلاد بعد أيام من تسلم الرئيس جوزيف عون رسالة من نظيره الفرنسي مانويل ماكرون تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تستضيفه باريس الشهر المقبل، تحضيرا لمؤتمر دولي مخصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية. قتل الجيش الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. قال رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي اليوم إن العراق الذي تؤمن مبيعات نفطه الخام نحو 90% من إيراداتها يسعى إلى زيادة صادراته النفطية ليصل معدلها اليومي خلال 6 أعوام إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل وفق ما أعلنه رئيس الحكومة العراقية. والعراق عضو مؤسس في منظمة أوبك، وقد طالبت المنظمة مؤخرا برفع حصته من إنتاج النفط جراء حرب الشرق الأوسط التي انعكست بأضرار اقتصادية بالغة عليها منذ إغلاق إيران مضيق هرمز، حيث كانت تمر معظم الصادرات النفطية العراقية. في موريتانيا تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس، بينما كان قاربهم المكتظ يبحر على طول سواحل البلاد، بحسب ما جاء في بيان صادر اليوم عن خفر السواحل الموريتانية. في الخبر الرياضي، حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بالمغرب الجدل الذي رافق مقترح رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا، مؤكدة الإبقاء على الصيغة الحالية وهي 16 فريقا في قسمي البطولة خلال موسم 2026-2027. وحددت العصبة في بلاغ مساء أمس الجمعة 28 من غشت الجاري موعدا لسحب قرعة البطولة الاحترافية للموسم المقبل. هذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 1:04. إلى اللقاء.
0: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal, Martin Gibert.
1: Il est 13h05 sur Média. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre en ce vendredi 21 août, la journée mondiale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. C'est le sujet de notre interview pour ce carrefour d'informations. Le Monde rend hommage aujourd'hui aux victimes du terrorisme, des victimes qui sont de moins en moins nombreuses à travers la planète. Mais les groupes terroristes restent omniprésents, notamment au Sahel, une nouvelle fois la région la plus touchée. La radicalisation des plus jeunes est également un fléau pour l'Occident où le terrorisme est en hausse. Enfin, comment les victimes font face au manque de justice lorsque le coupable ne peut pas être jugé ? Des sujets que nous allons aborder avec notre invitée Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale spécialisée dans les crimes internationaux. Bonjour Céline Bardet.
3: Bonjour.
1: Alors, dans son rapport de cette année, l'Institut mondial de l'économie et de la paix estime que le terrorisme est en baisse dans le monde. Le nombre de victimes du terrorisme est de 5582, soit une baisse de 28%. C'est une baisse radicale et pourtant le nombre de conflits et de guerres dans le monde est encore très élevé. Comment on explique cette diminution du nombre de victimes ?
3: Alors, je pense que la diminution du nombre de victimes s'explique par le fait qu'on a eu des grands actes terroristes. Je pense notamment à septembre 2001 aux États-Unis ou à différents gros actes terroristes sur lesquels on a travaillé à la prévention et à l'identification. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça ne veut pas dire que le terrorisme diminue. On voit qu'il est très présent dans beaucoup d'endroits. Simplement, les opérations, j'ai envie de dire, à très grande échelle, sont plus difficiles aujourd'hui parce que la police, les États se sont munis de moyens de prévention et de renseignement. Donc, je pense que c'est une des raisons qui explique cela.
1: Donc, toutes les opérations internes nationales, comme par exemple l'opération Sentinelle en France, sont des opérations qui sont efficaces dans la lutte contre le terrorisme ?
3: En fait, ce qui est très efficace dans la lutte contre le terrorisme et ce qui s'est développé, on va dire, les 10, 15, 20 dernières années, c'est effectivement la coopération, en fait, et le travail de coopération entre les services de renseignement. Donc ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus. Et ça, oui, c'est efficace sur la lutte contre le terrorisme et l'identification des porteurs d'actions terroristes et donc qui peuvent être arrêtés avant que ça arrive. En France, par exemple, on a beaucoup de… on déjoue des actes terroristes prévus et le public ne le sait pas toujours. C'est ça, en fait, qui fonctionne beaucoup plus et beaucoup mieux aujourd'hui.
1: Alors, l'Afrique reste toutefois le continent

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسأل الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة. وشدد بزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران على أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن على بند واحد يشير إلى استسلام. جاء ذلك غدا إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية التي تسعى واشنطن لفرضها على طهران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، بحسب ما أعلنه وزير العدل التركي اليوم على منصة إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين على متنها. فرحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته المجموعة المصغرة 4+4 خلال اجتماعاتها في تونس، معتبرة أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة على طريق التوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية الليبية وتشكيل الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، بما يمهد لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا. وأكد المستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولوس أن واشنطن تنظر إلى نتائج اجتماعات 4+4 باعتبارها تطورا إيجابيا يمكن أن يدعم بناء مسار انتخابي أكثر موثوقية. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في أنها نظمت أكثر من 20 عملية نقل غير قانونية للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية سمح بتحديد هوية منظمة مؤلفة من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم

0: بنقل مهاجرين غير شرعيين من مقاطعة أليكانتي إلى فرنسا، وذلك بشكل غير قانوني. حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني اليوم من زوال سيادة القانون الدولي بعد فرض عقوبات أمريكية عليها. وفرضت واشنطن عقوبات على أكاني والمحامي السنغالي عبدالله سي الثلاثاء في إطار حملة لإدارة ترامب ضد ما تعتبره واشنطن بأن المحكمة هيئة فاسدة ومسيسة بشكل خطير. ختاما من المغرب، حيث توفي مساء أمس المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي عن عمر ناهز 82 سنة. الراحل كان أحد الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة السينمائية الوطنية بأعمال متنوعة، وحقق المخرج نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال عدد من الإنتاجات، أبرزها فيلمه أحداث بدون دلالة عام 74 وفيلم الدار البيضاء باي نايت الذي صدر عام 2003. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، بعد لحظات تتابعون برنامج طاقة إيجابية مع حنان سوري. إلى اللقاء.
1: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بكم في طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتها.
0: كنسمعوا بزاف بأنه لكل حلم عمرا وأنه الفرص إلى ضاعت في وقتها لا تعود، فشحال من شخص دفن الأحلام ديالو أو للحلم ديالو لأنه ظن أن الوقت قد فات، وكم من شخص ظن أن بابا أغلق إلى الأبد. لكن الحياة كتبت لنا كل يوم باللي أن بعض الأحلام لا تعترف بالتوقيت، وأن بعض الأحلام لا تموت بل تنتظر أصحابها. ضيفتي اليوم ما بداتش رحلتها الفنية كطفلة فوق الخشبة، خشبة المسرح، ولم تكن الطريق مفروشة أمامها بالورود، بل واجهت رفضا كبيرا وكذلك أجلت حلمها لسنوات طويلة لكنها لم تتخلى عنه. درست، اشتغلت، تعلمت، ثم عادت إلى حلمها وهي أقوى وأكثر نضجاً لتكتب وتلحن وتنتج أعمالها بنفسها وتثبت أن العمر لا يقاس بسنوات الانتظار بل بلحظة الشجاعة اللي كنقروا فيها إحنا أننا نبدأ. هذه الحلقة اليوم لكل من يعتقد أن الوقت قد فات، ورسالة تقول إن الأحلام لا تنتهي صلاحيتها ما دمنا نؤمن بها ونعمل من أجلها. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتها.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري
1: عالمتي.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، انتم تستمعون وتتابعون طاقه ايجابيه على ميدي 1. اليوم غادي نحكيوا على الاحلام التي لا تموت، عن الانتظار الايجابي، عن الاصرار والالحاح، وعن الانسان اللي كيختار انه ما يسمحش الوقت باش يسرق منه نفسه. وانا سعيده جدا ان تكون ضيفتي هذه الحلقه، هي تبارك الله عليها بليزور كاسكيت، لكن انا ساجمعها في فنانه لبنى برياق. مرحبا بك معايا، منوراني لبنى.
2: الله يبارك فيك حنان، انا سعيده لانني معك في هذا البرنامج، خاصه ان العنوان ديالو طاقه ايجابيه، وانتينا ما شاء الله انسانه عندها واحد طاقه ايجابيه اللي عادتني، وشكرا لهذه الاستضافه الرائعه.
0: مرحبا بك. وانا عاديتك كتقولي، ولكن انت تبارك الله عليك انسان ما كيحش الاشخاص كيجلبوا الاشخاص اللي كيشبهوهم. سبحان الله العظيم، الا كنتي راكي ايجابيه راكي كتجلبي ايجابيه، الا كنتي سلبيه راكي كتجلبي اشخاص. لان كنسمعوا بعض المرات تقول لك انا كنجلب الناس كيشبهوني.
2: الارواح تتلاقى.
0: اليوم واحد الموضوع، انت فنانه تبارك الله عليك، كتكتبي كتغني كتلحني وكذلك مؤلفه سينمائيه وكديري دي فيلم دوكيومونتير، هادشي تبارك الله زوين غنهضروا عليه، لكن انا اللي بغى نركز عليه أكثر هو القصة ديال لبنى بريق، لأنه الفصول ربما تختلف، لكن كيبقى دائما أنه الإصرار والنجاح هما الوقود ديال التميز في الحياة.
2: نعم بالضبط، الصبر لا محدود، الصبر اللي فيه رضا وحمد، ماشي داك الصبر اللي هز على خاطرك وكتحس انك الدنيا ضيقه بيك وصافي مابقيتيش قادر تستحمل ومقلق. لا، هذاك الصبر اللي كتشوف الامور عن بعد نظر. يعني كتقول انا من هنا واحد 5 سنين 10 سنين 15 عام غنقدر نكون وصلت لداك الشيء اللي بغيت. الا ما وصلتلوش وجاب الله العمر صافي، ما كاين حتى شي حاجه مستحيله، الا باقى بالروح راه غنحققه.
0: صح،
2: امتى تيتحقق؟
0: الاحلام لا تموت وانما تؤجل.
2: تؤجل فقط غير باش توقف على رجلك، فقط غير باش تسترجع القوى ديالك، تتعلم اشياء في الطريق انتينا كتكون باقي ما عرفتيهاش. يعني ما كتكونش قد الحمل ديال هذاك الحلم اللي عندك، ربما الى ربي عطاه لك داك الساعه ربما يحطمك.

0: ما كيكونش في وقت ديالو المناسب،
1: ما كانش وقته،
0: ما كانش وقته.
1: هادشي انت اكتشفتيه دابا لبنى بريق
0: اليوم
1: فيرسيون 2026.
0: بالضبط.
1: واخا حنا قبل ما نرجعوا للفيرسيون ديال 2000

0: في
1: المجال السينمائي.
0: مجال السينمائي. لكن انت كيفاش كتبغي تعرفي راسك للناس؟
1: انا كنبغي نعرف راسي كفنانه تنشتغل في مجال الابداع، لاننا بالنسبه لي حتى المجال ديال الصحافه والسينما والموسيقى والرقص والغناء وجميع المجالات الابداعيه واللي فيها التعبير راها مجالات فنيه. فاحسنتي راك فنانه باسلوبك، كيفاش تتعبري، كيفاش تتفهمي الاخر بواحد السرعه كبيره، الاحساس ديالك في العمل، هذا راه فن، راه ماشي اي واحد غادي يقدر انه يقدم الاخر بهذا الشكل هذا ويفهم ويحس بالاخر، فهذا فن. يعني كيعجبني نسمع يقولوا لي لبنى فنانه مبدعه، الكرياسيون راه شي حاجه كبيره، انك تكون عندك واحد اللمسه خاصه ديالك، تكون عندك واحد لاتوش يعني اللي تتشبه لك، تعبر على السميه ديالك، ما تتشبه حتى شي واحد اخر. علاش؟ لانك انت اصلا مشيتي في واحد الطريق ما تتشبه حتى شي واحد اخر، هذيك الطريق انت اللي حفرتيها، انت اللي تسائلتي، انت اللي لقيتي الاجوبه، انت اللي طحتي ونطتي، انت اللي تعلمتي، دونك واخا تهرستي واخا كل شيء، مي هذيك هو اللي خلى منك واحد نسخه فنيه او لا واحد التحفه لا شبيهه لها.
0: كاين ربما بزاف اللي كيديروا بحالك، لكن بحال داكشي اللي كديريه، لكن انت نسخه واحده منك.
1: بالكسور ديالي، بالجروح، بالطريق الصعيبه اللي مشيت، هي اللي خلتني نكون تنشبه لراسي.
0: واخا هذا النضج اللي انت فيه وهذا الحماس اللي انا كنحييك عليه، اللي تبارك الله كيف ما كتشوفوها خارج المباشر او داخل المباشر، هي هكا لبنى تبارك الله هكا. يعني ملي تجلسي معها، انا اللي عجبني فيك وعلاش بغيت نبارطاجي القصه ديالك مع الناس لبنى، لانه وانتي كتعاودي لي على لحظات الانكسار ديالك عينيك كيبريو. وهذا نادرا ما كتلقاي انه شي حد اللي حتى في لحظات الانكسار اللي كان فيها، وطبعا كيكون واحد الالم وواحد الاحساس انك رجعتي تفكرتي داكشي اللي عشتيه، ولكن في نفس الوقت انت كتعبري عليها على انها هذيك اللحظات هي اللي بناتني.
1: هي اللي بناتني لانني اخترت ما نكونش ضحيه، اخترت نكون ريسبونسابل، وفعوت ما نتباكى ونتشاكى على داكشي اللي تنعيشو، تنعيشو تنقع، تنتحمل داك الالم. والفن والابداع هو انك كيفاش تحول الالم، وهذاك الالم يتحول الى جمال، الى قصه، تكون انت هو البطل ديال القصه ديالك. لان الحياه جميعا احنا البشر كتجربه انسانيه وجوديه في الحياه، ما ماشي مثاليه، وحنا ماشي مثاليين، فبالتالي ما تبقاش تحمق راسك. يعني ملي يوقعوا لك مطبات وداكشي، يقول انا شنو المفروض نتعلم من هالتجربه، شني باغا توريني على تاريخي، على طفولتي، على ليميسيون ديالي في هذه الحياه، الشيء اللي جيت ناديه في هذه الحياه
0: مهمه.
1: فين المهم؟ هي الحياه قصيره، يعني غادي تعيش فيها شحال ما عشتي، فين المهم؟ راه غتموت، دونك انت ما دمتي هنا اذا لهدف ما. الا كان عندك هذا التصور هذا، غادي تقلص من ديك الالم ومن ديك الخيبه ومن ديك الفقدان ومن ديك الخسارات اللي ممكن تكون في الطريق، واعتبرها في حد زيكزيرسيس، في حد تمارين تتكون شي حاجه في وسط منك، واحد العالم داخلي يكون عنده كيان هيدا مستقل، عندك واحد العلاقه بينك وبين الله، علاقه بينك وبين راسك، علاقه بينك وبين داكشي اللي تيعجبك انك ديريه. علاش مثلا انا لبنى مثلا تيعجبها تكتب؟ ماشي تخاطري تيعجبني نكتب، خلقت لقيت راسي تيعجبني نكتب، تيعجبني نغني، ماشي يعني ماشي بالصدفه انني تنغني وانا صغيره وانا تنغني. تيعجبوني مثلا المجالات ديال الابداع، المجال ديال الاعلام، مجال، علاش؟ لان الله خلق هذاك الروح بداك لا كاباسيتي، بداك الاشياء. اذا هادشي ماشي صدفه، هاتي الفرصة راسك تكتشف راسك، هاتي الفرصة أنك تحبو، هاتي الفرصة أنك تبدأ تمشى خطوة خطوة حتى تكبر وتوصل أنك
0: ويشتد
1: القوام ديالك.
0: هاد المسألة ديال هدرتي على أننا كاين بزاف الناس اللي مروا مرور الكرام، وهناك من ترك أثرا كبيرا. أنت تبارك الله درتي بزاف ديال المجالات، كانت عندك الموهبة ولكن عززتيها بالدراسة الأكاديمية، درستي بزاف ديال المجالات، علاش كنتي كتقلبي؟ لمن كنتي بغيتي تثبتي؟ قري.
1: أنا طحت بزاف ديال الأغلاط، وهذوك الأغلاط دابا مابقاوش كيبانوا لي أغلاط، سبحان الله. فداك غير كنديباسي هذيك المرحلة، كنقول وقيلا ضيعت وقتي، ما كانش عليا مثلا نقرا الصحافة والإعلام، مي فينالمون ملي كنراجع يعني الطريق هذيك اللي مشيت فيها، كنقول لولا الصحافة والإعلام ما كنتش ممكن ندخل السينما، ما كانش ممكن نمشي لي كونسير، حيتاش هذيك هي السبة يعني قدام عائلتي باش انني نمشي للمجال الفن لان انا كنقرا داكشي اكاديميا اللي هما موافقين عليه ولكن هو اللي دخلني للسينما هو اللي دخلني للمجال ديال الكتابه ديال النقد السينمائي هو اللي دخلني باش نقدر نمشي لي كونسير والحفلات ونشوف شنو تيقدموا الفنانين ونتعلم على هاد نتعرف على هاد العالم هو اللي ديفلوبيت راسي باش انني نكون عندي الثقه في راسي نهضر على راسي ندافع على راسي المجال ديال الاعلام تيكون عندك شخصيه
0: كيسرح لك لسانك
1: الطريقه ديال التعبير ديال

0: ديالك في الكتابه مع الناس
1: يعطيك الثقه
0: يعطيك الثقه. اذا هو مجالته هو تعبيري فهو كان خطوه مراها من
1: كان خطوة وخطة كذلك لأن أنت إلهية. دخلتي أنت دخلتي المجال اللي دابا غادي ندخلوا القصة ديالك. واحد البنيتة صغيرة كانت سميتها لبنى بريق كان شحال عندها 10 سنين أعتقد
0: كان عندي 10 سنين
1: كان عندها 10 سنين تم اختيارها باش تكون تايا تشارك في واحد حفل مدرسي نقوله ولأنها شافوا فيها الأساتذة ديالها والمعلمين ديالها واحد الموهبة وفعلا كانت عندها صوت جميل وجات طايرة بالفرحة بدخلها لوالديها
0: كانوا فخورين بيا الأساتذة ديالي في المدرسة والأستاذ ديالي اللغة العربية يعني كان كيحفظنا واحد الأغنية ديال فيروز طلعت يا محلى نورها وتسمع الصوت ديالي وما وكيقلب عليه تلقاني فاش لقاني راه فخور بهذيك الموهبه اللي هو لقاها داخل القسم ديالو بغى يساعد هذيك الموهبه يديفلوبيها
1: يعني يعرف اكتشف موهبه عنده في القسم
0: هو اللي اكتشفني يعني قام بالدور ديال الاهل وانا الاساتذه ديالي كانوا كيقوموا بادوار بحال الى عائلتي وعائلتي ولكن ماشي عائلتي بالدم انما عائلتي بالروح
1: شوف راه هكا كانوا في المدرسه شحال هذه راه هادشي هو اللي كان كانوا
0: كيحتضنوا
1: التلاميذ
0: الحمد لله
1: ايوا
0: وديك الساعة فاش مشيت للدار يعني كان داك الحلم الجميل أن كانوا تبعد الموهوبين آخرين اللي صافي دخلت داك الكليكة فحالي هنقول لك اللي تيديروا الفن والإبداع في مدينة طنجة فرقة موسيقية تدير الأندلسي والملحون ولكن في البيت الأب ديالي كان رفض هذه الفكرة تماما يعني أنا يعني كنت بغى نقرأ وندير الموسيقى والمعهد الموسيقي أون باراليل ولكن الفكرة ديال أنك تقرأي الفن أو لا تدخلي المجال الفني في ذاك الوقت الوالد ديالي يعني بحكم أنه درس أصول الدين ومتحفظ إلى آخره بالنسبة لي الفن واحد الشيء خايب
1: وما يعني هو رفض قاطعا يعني أنك تدخلي ولو كطفلة ولو كحفل مدرسي ولو ك
0: أديت واحد الأغنية في الحفل المدرسي وكانت هذيك هي الأولى والأخيرة وما تزيديش تفكري مازال أنك تعاودي هذه التجربة مرة أخرى وهذا المجال نساه تماما حيت حنا ما عندناش البنات اللي تغني وهذا المجال أصلا ماشي مزيان تيمشيو ليه غير الناس اللي ماشي مزيانين يعني واحد الصورة خاطئة على المجال
1: أنك أنت خرجتي له من الجنب سيدة هو عنده واحد لا في عائلتكم لا في هذا وأنت جيتي له من باغا ديري الفن
0: بالضبط أنا من ديك الساعة وأنا تنحس باللي أن الصوت ديالي عار هذا هو الشعور اللي كان ساكنني منذ الطفولة وباش نتحرر منه أصلا غير باش نسترجع صوتي ونسترجع الثقة أنني نغني خدا مني مجهود نفسي ومجهود فكري وثقة في النفس كبيرة حيت اون فوا كنبغي نغني ولا شي حاجة تنتفكر بطريقة لا إرادية
1: كتخاف
0: تنخاف تنحبس يعني ما كنقدرش نثق في القدرات ديالي الصوتية حتى خديت سنين من عمري وأنا تمشي للستوديو ونشوف الحفلات ونمشي وفي أي فرصة ولا هذا نمشي نحاول نطلق صوتي تتحرر هذاك البلوك بديت كنعطي لراسي انا داك الثقه داك العنايه داك الرعايه داك الحاجات اللي كنت انا محتاجاهم انا تحملت المسؤوليه ديال هاد المساله هادي وبغيت بشكل واعي انني نتحرر من هاد التروما
1: تروما هادي انه او كان اول رفض لربما طفله ترفضات ورفض ماشي رفض يعني اللي هو
0: لطيف ولا
1: رفض قاسي وما كاينش جدال صافي سالينا سيري قراي
0: صافي
1: مشات تقرا البنت
0: صافي انا غرقت في القرايه عرفت ان القرايه هي الحل الوحيد
1: هو المنقذ
0: هو المنقذ يعني انا ملي كنكون ماشي مدرسه العكس كانوا مثلا بعض الاصدقاء ديالي تيكونوا ما حمليش علاش ماشيين المدرسه انا المدرسه هي النور في حياتي هذا علاش انا بالنسبه لي اقرا القراءه بقى ليومنا هذا انا مدمنه يعني مدمنه على شي حاجه سميتها القراءه ماشي غير في المجال التخصص ديالي قراءه ديال التنميه الذاتيه علم النفس هذا هو اللي ينقذني اصلا هو اللي ينقذني القراءه او الكتابه نقدوا قصه الحياه ديالي نقدوا لبنى هما اللي يكونوا لي مصير جديد في حياتي يختلف عن المصير اللي تكون في اللحظات اللي كنت انا ما قدرش نكون ريسبونسابل فيه على راسي
1: مشيتي قريتي القانون
0: مشيتي
1: قريتي الصحافة مشيتي درستي السينما
0: الماستر خديت ليسانس في السينما إجازة مهنية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية وكنت ممتازة في الإخراج في المجال حيت عملت فيلم قصير روائي وكان ممتاز وجيت من الأوائل
1: ريتا
0: لا كان شجن اسمه شجن. روائي كان فيلم روائي قصير
1: ريتا
0: هو اللي تخرج به من الماستر واختاريت من المتفوقين في المجال في الليسانس ودست من الماستر وعاوتاني من المتفوقين في الماستر وعملت فيلم قصير 26 دقيقة بالعنوان ديالو ريتا وهذا الفيلم هذا كان فيلم دوكيمونتير دو كرياسيون يعني ماشي فيلم واقعي 100% هو واقعي لكن باسلوب ابداعي حيت انا تنعتمد بزاف على الخيال حتى في الدوكيمونتير ديالي كاين واحد لاتوش شاعريه فيها داك لا بويزي فيها لبنى فيها من روح
1: فيها لبنى والقصه ديال لبنى والمسار ديال لبنى والتحدي ديال
0: والفيزيون ديالك
1: الفيزيون ديالك شنو اللي خلاك تشبتي بالحلم ديالك وتمشي له؟ الناس كلهم يقدر يكون طريق مستقيم يقدر يكون فيه شويه ديال المطبات لكن انت ديزاك درتي زيكزاك
0: زيكزاك الروينه ضياع كاين واحد الضياع
1: ولكن زيكزاك اللي هو مدروسكم
0: مدروس مدروس لو كنت زعما عندي هذا الوعي اللي كاين اليوم اكيد كنت بعض المحطات كنت زعما فحال الا ربحت شويه ديال الوقت. لكن بما ان الارشاد كان من عند بعض الاساتذه اللي هما تيبغيوني يعني تيشوفوا داك الطاقه داك النور تيشوفوا داك الابداع تيشوفوا كاين بوتنسيال تيعطيوني بعض النصائح انا تنستشر الاحساس ديالي الداخلي وتمشي ندير داك الخطوه بحق شنو غادي يطرى من بعد ما كنكونش عارفه شنو غيطرى من بعد. يعني انا مشيت واحد الطريق مليئه بالمجهول كان الايمان هو الدليل
1: وهذا الشيء خلى انه ربما المجهود ديالك يتشتت على بزاف ديال الحاجات كنتي ربما دابا انت في غنى عنها.
0: كنت في غنى عنها لو كان هناك دعم يعني انا خاصني ضروري نستقل ماديا ومعنويا ونفسيا وعاطفيا وفكريا يعني نكون كيان مستقل متكامل هكا قادر انه يكون الاب والام والراعي عندك الروح اللي فوسط مني عاد نقدر مثلا ندير اللي بغيت. يعني كنضطر انني مثلا نشتغل بعد الخدامي اللي غير باش نوفر المال باش نستثمر في داك الشيء اللي يعجبني
1: بحال الخدامي لا ماشي عيب بالعكس بحال حنا نشوف اليوم هي مجموعه من الرسائل للشباب اللي كيقول لك ما بقى ما يدار او لا من غير الشباب كيقول لك ويلي دابا انا صات نهاد السنه هذا النوض ندير انا ونرجع صافي اللي عطى الله عطى فات الفوت خلي غير الدراري الصغار هما اللي يقضوا الغراض والصغار يقول لك دابا حنا راه حنا ما بقى عندنا البيبان كلهم مسدودين واش غير اللي يحلم شي حاجه يديرها. اليوم مجموعه من الرسائل انه الناس يفهموا اللي سعى مور شي حاجه راه يلقاها.
0: مثلا تكي مثال بسيط ملي كنت كنقرا القانون وكانت الصحافه كانت عندي مصاريف كثيره يعني الوالد ديالي على قد الحال اصلا عمل افور باش انه بنته تتقرا هذا انجاز حلم بالنسبه له دونك هو دار معايا فوق باش يدخلني لواحد المدرسه اللي هي خاصه ويخلص لي الدفعات ديالها ولكن مصاريف اخرى خصني نتكلف بها انا. كنت كنبيع ونشري
1: مزيان
0: وانا كنقرا باش علاش باش نشري الكتوبه باش هذا يعني انا كنفضل نستثمر في الكتاب ونستثمر في الاشياء اللي غادي تفيدني على طول على المدى البعيد على انني مثلا نمشي نشري الحوايج نسافر نخرج نعمل شي حوايج اخرين كيعملوهم مثلا الاصدقاء ديالي مي داك الشيء حدو متع لحظيه وغسول
1: وبيني وبينك وحتى بيننا وبين المتابعين ملحوق داكش
0: ملحوق
1: كيف ما يقال. أنا اللي عجبني في القصة ديالك هذا الجهد وهذا الرفض اللي كان عند الوالد بقوة رافض الأمس هو الداعم الكبير والقوي اليوم. كيفاش درتي بس استوعبتي الوالد ديالك ولينتيه لأنه في الغالب في القصص الغالب مثلا العائلة كتمنع مثلا طفل ولا طفلة في واحد وخلهم يحققوا الحلم ديالهم بحال اللي كي ماشي كيحقدوا عليهم ولكن بحال اللي كيبقى غصة عندهم. انت الا انت روضتي الاب ديالك
0: ماشي روضته بطريقه ايجابيه علاش حيتاش انا الوالد ديالي اكتشفت ان الوالد ديالي ما كيجيش للدار بزاف وما كيجلس معنا وما تياكلش معنا وغائب الحاضر الغائب. انا كنقول علاش الوالد ديالي بحال هكذا ملي نجحت في الباكالوريا تصاحبت معاه. السر هو انني تصاحبت معاه بغيت نعرفه كانسان ماشي كاب. بغيت نعرف هذا الانسان هذا اللي هو القدر اختاره يكون الاب ديالي شكون هو شكون هي جداتي وجدي وشكون هي عائلتي وشنو هي الجذور اللي جا منا وعلاش يفكر بحال هكذا وشنو خاصو وشنو ناقصو كيفاش ممكن نعاونو. انا باغا نفهم هذا الانسان ماشي هذا الاب.
1: وفهمتي الرفض ديالو منين كان جاي؟
0: طبعا اكيد ماجي من الخوف عليا بالدرجه الاولى. ثاني حاجه من الفكر اللي تربى عليه يعني السلاله ديال الاب ديالي السلاله ابا عن جد كانوا كيقراو اصول الدين وتيساعدوا الناس وتيجوجوا الناس وتيصلحوا الناس يعني السلاله كامله بحال هكاك تيحافظوا القران وتيديروا واحد المنهج الفن بعيد عليهم
1: بعيد بالبعد وداخل بالنسبه لهم. نعطيك بعض الكلمات وانت تعطيني في جمل يعني بسيطه ما بقاش الوقت. كلمه توصفي بها الحلم
0: ممكن.
1: اكبر عدو للحلم
0: استسلام.
1: اكثر شيء يمنحك القوه
0: الله سبحانه وتعالى.
1: النجاح بالنسبه لك
0: هو انا كندير داكشي اللي كنبغي.
1: اكثر شخص امن بك
0: انا.
1: شنو باقي ما حققتيش؟
0: ان الناس تغني معايا الاغاني ديالي
1: موفقة لبنى بريق فنانة شاملة تبارك الله عليك. للأسف ما بقاش الوقت، إن شاء الله في حلقات قادمة نركز ونتعرفوا عليك أكثر. شكرا أنك أنت معنا اليوم.
0: شكرا لك، وأنا سعيدة أنني تعرفت على إنسانة طيبة وإنسانة بحالك، إنسانة طاقتها إيجابية، الروح ديالك والتواضع رائعة. شكرا.
1: تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام، في أمان الله. À l'occasion de la

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة. وشدد بزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران على أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على بند واحد يشير إلى الاستسلام. جاء ذلك غدا إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية التي تسعى واشنطن لفرضها على طهران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، بحسب ما أعلنه وزير العدل التركي اليوم على منصة إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين على متنها. قتل الجيش الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. في موريتانيا تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس، بينما كان قاربهم المكتظ يبحر على طول سواحل هذا البلد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن خفر السواحل الموريتانية. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في أنها نظمت أكثر من 20 عملية نقل غير قانونية للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية سمح بتوقيف 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين غير شرعيين من مقاطعة أليكانتي الإسبانية نحو فرنسا. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:03، بعد لحظات ستواصلنا متابعة لايف سامر مع سفيان، إلى اللقاء.
3: تخفيضات إيكيا حتى 70% راها بدات من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Media.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلى ما شاركنا لهي نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بالمسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
3: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
1: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الرابعة.
1: موجز الرابعة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسهل الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، بحسب ما أعلنه وزير العدل التركي اليوم على منصة إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين على متنها. قتل أو قتل الجيش الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، فيما قال جيش الاحتلال إن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. في موريتانيا تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس، بينما كان قاربهم المكتظ يبحر على طول سواحل البلاد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن خفر السواحل الموريتانية. ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من مدينة سبتة المحتلة في شمال المملكة إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت المدينة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين غير الشرعيين في يوليوز أودى بحياة العشرات. وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى إسبانيا. حذر المنسق الرئيسي لمكافحة فيروس إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس اليوم من أن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفشى بوتيرة متسارعة. وقال المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا إن الفيروس فيروس إيبولا قد أودى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية، ويتجاوز انتشاره قدرة جهود المنظمة على مكافحته. في الخبر الرياضي، حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الجدل الذي رافق مقترح رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا، مؤكدة الإبقاء على الصيغة الحالية وهي 16 فريقا في قسمي البطولة خلال موسم 2026-2027. وحددت العصبة في بلاغ مساء أمس 28 من غشت الجاري موعدا لسحب قرعة البطولة احترافية للموسم المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. هذا مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام الرابعة وثلاث دقائق، إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو، نرصد نحلل
3: مع من تتحاور
5: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميديا تيفي.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء.

سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيمان.

0: أهلا بكم. نسأل الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. في الشرق الأوسط، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بديكتاتور معاد للسامية، متعاهدا بأن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا لزعزعة استقرار المنطقة بحسب وصف المكتب. ذلك يأتي ذلك بعدما أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية اليوم بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر بحسب بما أعلنه وزير العدل التركي اليوم على منصة إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمودة الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين على متنها. في موريتانيا، تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس، بينما كان قاربهم المكتظ يبحر على طول سواحل البلد بحسب ما جاء في بيان صادر عن خفر السواحل الموريتانية. ألقت شرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من مدينة سبتة المحتلة في شمال المملكة إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت المدينة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين أواخر يوليوز الماضي. وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. حذر المنسق الرئيسي لمكافحة فيروس إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس اليوم من أن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفشى بوتيرة متسارعة. وقال المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا إن فيروس إيبولا قد أودى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية، ويتجاوز انتشاره قدرة جهود المنظمة على مكافحتها. ختاما بالمغرب، حيث توفي مساء أمس المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي عن عمر يناهز 82 سنة. الراحل كان أحد الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة السينمائية الوطنية بأعمال متنوعة، وحقق المخرج نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال عدد من الإنتاجات أبرزها فيلمه أحداث بدون دلالة عام 1974 وفيلم الدار البيضاء باي نايت الذي صدر عام 2003. بعدم مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:03. بعد لحظات تتابعون أون فيزيون مع أمنا، إلى اللقاء.
1: ترقبوا مهرجان أورانج تالنت في موسمه الجديد لاكتشاف المواهب المغربية، فضاء جيمين فري تو بلاي، مباريات كروية مع البطل المغربي مهدي العمري، والموسيقى مع 10 ديال المواهب في حفل استثنائي فوق الخشبة مع النجم الموسيقي مهدي مزين والنجمة الشعبية الفنانة استاتية، أيام 21 و 22 غشت في ساحة النيفادا بالدار البيضاء. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalent. أورانج، المساند الرسمي للمواهب المغربية.
2: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.

0: morts et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin Info.
1: المنتصف.
0: Le Grand Journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: تصاعد الشرق الأوسط.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث.

0: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم انتم دائما معنا على مواجدات دعات ميديا في مسهل جوله اخباريه جديده من جوله الحصاد، حصاد ميديا الاخباري لمساء يومه الجمعه. كما العادة مستمعينا أسعد معكم طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرة، تفضلوا بالبقاء معنا. ضمن فقراتنا المعتادة القصة، ميديا روبورتاج، وكذلك كتاب في دقيقتين، إضافة إلى فقرات أخرى وقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجزة ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. أبرز فقراتنا لهذا المساء نقاش الحصاد، ونخصصه للاستراتيجية المغربية في مجال تدبير الماء، هذا العنصر النادر والذي تعززت ندرته في السنوات الأخيرة بعد سنوات ومواسم جافة عاشتها المملكة، ما احتاج تعزيز استراتيجيات مواجهة هذه الظاهرة بتدبير الموارد المائية المتوفرة. هذا الموضوع نناقشه ضمن نقاش الحصاد هذا المساء. كما العادة مستمعينا نستهل هذه الجولة الإخبارية بالتعرف على مستجدات الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين الدار البيضاء والجديدة وما بين أكادير وبوجدور فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالبيصفى. الريح غادي يصوت غربي في كل المناطق ما عدا في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-65% في غالب النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال البارح، ما بين 25-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-29 درجة في اللوكوس، ما بين 26-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27-29 درجة في دكالة، ما بين 27-30 درجة في الريف، ما بين 27-31 درجة في الشاوية، ما بين 27-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، 29-30 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 29-34 درجة في الحوز والمنطقة الشرقية، ما بين 32-37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-36 درجة في تادلة، ما بين 39-44 درجة في تافيلات، وما بين 40-43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس حشرات التي لا لقيا منها وسائرة تكاثر في عدة زراعات وعدة أنواع ديال الشجر، بحال مثلا الكرم ديال الداليا اللي يمكن تدير فيهم خسائر كبيرة إلا خليناها بدون مراقبة ولا محاربة ضدها، وهذه الخسائر يمكن تبان في الورق وكذلك في العناق ديال العنب اللي تيخرج فيهم العنب ناشف وناقص جودة، وهذا علاش لازم الاحتياط منها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تم السادسة مساء باستديوهات إذاعة ميديا آن بطنجة موعد النشرة المغربية. المغاربية لهذا المساء معك الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
3: مساء الخير زميلي محمد، مساء الخير مستمعينا الكرام. والبداية من المغرب حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس

0: عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا موريتانيا، بها أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي، بينهم 40 طفلا، بعدما جرف التيار قاربهم قبالة السواحل الأطلسية لموريتانيا. وأوضح خفر السواحل في بيان أن المهاجرين كانوا في وضع إنساني صعب عندما جرى إنقاذهم، مشيرا إلى أن القارب الخشبي انطلق من غامبيا وكان يقل 315 شخصا، بينهم 191 من السنغال و123 من غامبيا وشخص واحد من مالي. وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إنقاذ السلطات الموريتانية 42 مهاجرا غير نظامي، بينهم نساء وأطفال، في مؤشر جديد على حجم الضغط الذي تواجهه السواحل الموريتانية بفعل تزايد محاولة العبور نحو أوروبا. فإلى أي حد تتحمل أوروبا مسؤولية تصاعد الهجرة غير النظامية عبر السواحل الموريتانية بعدما نقلت سياسات إغلاق الحدود وتشديد مكافحة الهجرة جزءا كبيرا من مهمة حماية حدودها إلى دول العبور وفي مقدمتها موريتانيا؟ وما الذي تكشفه عمليات الإنقاذ المتكررة عن حجم الضغط الإنساني والأمني الذي تواجه نواكشوط؟ التفاصيل في تقرير لمراسلنا في نواكشوط الشيخان والسيدي.
1: إنقاذ خفر السواحل الموريتاني لمئات المهاجرين غير النظاميين يأتي ضمن جهود للحد من الهجرة إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية. ويرى الصحفي الموريتاني المهتم بشؤون الهجرة محمد موسى أن هذه الجهود تواجه تحديا متزايدا.
2: يوميا تعلن السلطات الموريتانية عبر خفر السواحل عن القبض على عشرات المهاجرين. هذه الظاهرة تكررت مؤخرا بعد البيانات التي أصدرتها الجهات الإسبانية عن تراجع معدلات الهجرة بعد الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، هذا الاتفاق الذي أثار الجدل.
1: خفر السواحل الموريتاني الذي أعلن إنقاذ ما يزيد على 300 شخص بينهم أطفال من جنسيات سنغالية وغامبية ومالية، أكد أن المهاجرين تم التكفل بهم وفقا للإجراءات القانونية والإنسانية. ويؤكد الصحفي محمد موسى أن موريتانيا شددت من حيدتها ضد المهاجرين غير النظاميين خلال الفترة الأخيرة.
2: موريتانيا بعد الاتفاق الذي عقدته مع الاتحاد الأوروبي شددت من حدتها تجاه المهاجرين، وهذا ما نددت به عدة منظمات خارجية مثل Human Rights Watch وعدة منظمات أخرى.
1: عمليات الإنقاذ المتكررة التي تنفذها موريتانيا تعطي صورة عن حجم الضغط المتزايد الذي تواجهه أوروبا ودول العبور من تداعيات الهجرة غير النظامية التي أضحت في تزايد ملفت. الشيخان والسيدي، مديا، نواكشوط.
0: صلة بملف الهجرة غير النظامية، ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من سبتة المحتلة إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت المدينة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليوز أودى بحياة العشرات. أفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. في ليبيا رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته المجموعة المصغرة 4+4 خلال اجتماعاتها في تونس، معتبرة أن النتائج المحققة تمثل خطوة مهمة نحو التوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، بما يمهد لإجراء انتخابات وطنية في البلاد. أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولوس أن واشنطن تنظر بإيجابية إلى مخرجات اجتماعات 4+4 وترى فيها تطورا يمكن أن يسهم في بناء مسار انتخابي أكثر موثوقية، مجددا دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تعيشها البلاد. فهل يشكل توحيد السلطة التنفيذية خطوة فعلية باتجاه الانتخابات، أم يتحول إلى مرحلة انتقالية جديدة تمدد عمر الأزمة السياسية في ليبيا؟ سؤال طرحته منال رقوق على الدكتور مسعود سلامي، أستاذ العلاقات الدولية من طرابلس.
3: فيما يتعلق بلجنة 4+4، أنا لا أخفي عليك أن هي محاولة منقوصة حقيقة، محاولة من قبل الأطراف الداخلية تحديدا، وحتى ربما من قبل

0: للبعثة الأممية للهروب إلى الأمام أو للهروب من قضية الاستحقاقات المتعلقة بالأمن والاستقرار والمتعلقة أيضا بالاستحقاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومحاولة الحقيقة حتى للهروب للأمام من هذا الضيق الشعبي. الآن الليبيون يعيشون في حالة غير مسبوقة من المشاكل الاقتصادية، وهذا كله انعكس الحقيقة حتى على رأي الليبيين فيما يتعلق بهذه الأسهم وأيضا فيما يتعلق حتى بالبعثة الأممية. ولذلك أنا أعتقد ما توصلت إليه لجنة 4+4 هي نتائج شكلية، والدلالة على ذلك أن السيد وليد اللافي رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية قال ما يشاع حول النتائج التي تم التوصل إليها من خلال لجنة 4+4 أنها غير دقيقة.
1: بالعودة إلى أخبار المملكة المغربية، توفي مساء أمس المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا وراءه مسيرة سينمائية حافلة وأعمالا طبعت مرحلة مهمة من تاريخ الفن السابع في المغرب. ويعد الراحل أحد أبرز رواد السينما المغربية، إذ أسهم على امتداد مساره الفني في إغناء التجربة السينمائية الوطنية، وقدم أعمالا متنوعة في ظروف صعبة طبعت بدايات صناعة الأفلام بالمغرب. كما حقق الراحل نجاحا جماهيريا لافتا من خلال فيلمه الدار البيضاء بينايت الذي صدر عام 2000. في وداع أحد أبرز أسماء السينما المغربية، استقت الزميلة منال رقيوق شهادة للمخرج والسيناريست والمنتج السينمائي عز العرب العلوي.
2: السينما المغربية فقدت رجل من الرجال الذين نظروا للسينما في بدايات السبعينيات، خاصة أن في تلك المرحلة كان هناك نقص في التنظير ونقص في الرؤى ونقص في المعرفة بشكل كبير، وبالتالي دخول آل الدرقاوي بشكل عام سواء عبد الكريم أو سي مصطفى الله يرحمه هو كان له تأثير كبير في الساحة السينمائية، بحيث أن الأفلام التي أخرجها سي مصطفى الدرقاوي لم تكن أفلاما عابرة، بل كانت أفلاما تطرح السؤال وأسئلة كثيرة وجوهرية. كان يتساءل بشكل عام حول جوهر السينما وحول ماهية هذه الكاميرا التي يمكن أن تشكك في المجتمع وفي المثقف وفي الإنسان بشكل عام. حتى حينما أنجز لنا هذه الأفلام التي تتوجه بشكل عام نحو الميلودرامية ونحو الإنسان البسيط بشكل عام، فقد ظل وفيا بالاهتمام بالهامش الاجتماعي، فإنه ظل حاضرا رغم ذلك، رغم الميلودرامية، رغم الاهتمام بالشخصيات أكثر، وربما انعرج قليلا في اتجاه إعطاء للمتلقي ما يريد، ولكن ظل رغم ذلك ينتصر للهامش الاجتماعي.
1: في صفحة الرياضة، وبعد جدل واسع رافق مقترح الرفع من عدد أندية البطولة المغربية لكرة القدم، حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية موقفها في بلاغ رسمي، وأبقت على نظام 16 فريقا خلال الموسم المقبل. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل حسن الجابري.
3: جدل واسع رافق مقترح إمكانية رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا قبل أن تحسم العصبة الوطنية لكرة القدم احترافية موقفها وتبقي على الصيغة الحالية 16 فريقا. بلاغ للعصبة مساء أمس أكد بقاء نظام البطولة بصيغتها ب16 ناديا في القسم الأول وبنفس العدد في القسم الثاني، ويأتي وسط ترقب كبير من الأندية والجماهير التي بدأت الاستعداد، لكن حتى الآن لا نعرف موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد. ما تحدد حتى الآن بحسب ما جاء في بلاغ العصبة هو موعد سحب قرعة البطولة الاحترافية إنوي. البلاغ أوضح أنه سيقام الجمعة القادمة 28 من غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. العصبة شددت في بلاغها على أن تنظيم المنافسات سيتم وفق المساطر والأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة حرصها على تطبيقها بكل صرامة وشفافية. كما أوضحت أن باقي التفاصيل المتعلقة ببرمجة مباريات الموسم والترتيبات التنظيمية سيتم الكشف عنه في حينها عبر القنوات الرسمية للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
1: شكرا لك الحسن الجابري. وبهذه الورقة ننهي العرض الإخباري المغربي لحظات، ويلتحق بكم

0: الزميل محمد الغولي تتمة باقي مواد الحصاد. ابقوا في الاستماع.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
4: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد مباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. يعد المغرب من الدول التي تعاني شحا وندرة ومحدودية في الموارد المائية. من هنا ومنذ الحضارات القديمة شهد النطاق الجغرافي للمملكة توارث تقنيات استغلال وحفظ متميزة لعنصر الماء. سياسة تتواصل في الزمن المعاصر باستراتيجيات وطنية متجددة في محاولة لتجويد استغلال هذا المورد الثمين. سياسة السدود والأثقاب المائية الكبرى جاء بعدها اللجوء إلى مياه البحر كمورد متوفر، ومعها سياسة التوزيع العادل للموارد المتوفرة بتوجيه الفائض إلى المناطق مناطق العجز، ومنها برامج الطرق السيارة للماء، وآخرها مشروع بطول 300 كيلومتر لربط حوض سبو بحوض أم الربيع. الموضوع نقاربه ضمن نقاش الحصاد. ضمن هذا النقاش سيكون معنا ضيفين الكريمين الأستاذ مصطفى برامل الفاعل المدني والخبير البيئي. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
5: مرحبا بك سيدي الكريم، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين، وشكرا على الدعوة الكريمة.
4: مرحبا بك أستاذ مصطفى. معنا كذلك الأستاذ مصطفى الآخر مصطفى العسات الخبير في مجال البيئة والماء. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
6: مرحبا أستاذ الكريم، ومساء سعيد عليك وعلى ضيفك الكريم.
4: تحياتي لكما معا. إذن المغرب نتفق جميعا بأنه في نطاق جغرافي يتميز بندرة الموارد المائية. صحيح أن هناك موارد، لكن الآن هذه الموارد مع توالي سنوات الجفاف ثبت بأنها تحتاج ربما استراتيجية جديدة أو تجويد الاستراتيجية المتواجدة على الأقل. أستاذ مصطفى برامل، هناك حديث عن استراتيجية جديدة للمملكة، خاصة بعد أن أثبتت سنوات الجفاف بأنه سياسة السدود، رغم أنها يعني أدت خدمات جليلة للقطاعات الفلاحية والصناعية للمملكة، إضافة لتوفير ماء الشرب وطبيعة الحر هو الأساس في كل شيء، لكن هذه السنوات أثبتت بأننا نحتاج إلى تطوير هذه الاستراتيجية. هناك اتجاهات جديدة في هذا المجال، منها تحلية مياه البحر رغم كلفته العالية، لكن هو يعني مصدر متوفر ومضطرون للتعامل معه. كذلك هناك تقسيم عادل للموارد المائية المتوفرة، وكل هذه الخيارات أصبحت مدعاة لتجويدها. أستاذ مصطفى، هل الآن في المملكة أصبحنا أمام واقع جديد يفرض نفسه أستاذ مصطفى؟
5: في الواقع فاليوم ونحن نعيش هذه الوضعية يجب أن نضع المملكة المغربية في سياقها العالمي. فالعالم بكل كاملا، وأيضا أوروبا التي كانت في مرأى عن الحاجة إلى الوضعية المائية المقلقة، الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وكندا والعديد من دول العالم اليوم تعاني من شح المياه. الأنهار الكبرى كنهر الراين والدانوب وأيضا كولورادو بالولايات المتحدة يعاني من شح المياه. أكبر البحيرات الكبرى جفت على الصعيد العالمي، وبالتالي الوضعية في المغرب بعد 7 سنوات جفاف، بعد السنة المطيرة والتي يعني أدت إلى ظهور فيضانات وظهور نسب كانت غير يعني معتادة ولم يعرفها المغرب منذ نشأة السدود، وهي نسبة 70% في وقت الصيف ووقت ذروة الحاجة إلى المياه، وهذا شيء مهم جدا. وأيضا هناك تنويع للموارد المائية والسياسات المائية وفق استراتيجية مندمجة، وهذا هو الجميل في الأمر، أن المملكة اليوم تعمل على استراتيجية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل المكونات الأساسية للموارد.

الموارد المائية سواء كانت تقليدية سواء كانت يعني غير تقليدية سواء كانت تعبأ من أجل الحاجة والندرة وخصوصا

0: اليوم نجد بأنه المغرب يسير بخطى حديثة وبواقع وسياسة يعني متشددة من أجل ربط الأحواض المائية وفق عدالة ترابية وفق عدالة مائية تأخذ بعين الاعتبار الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار من أجل توفير هذه المادة الحيوية، ليس فقط كمياه للشرب ولكن كمياه للسقي، مثل ما هو المشروع المائي اليوم والذي كان جزءه الأول بين حوض سبو وحوض أبي رقراق والذي نهز تقريبا 70 كيلومتر وأدى إلى وجود نسبة 100% هذه السنة لسد أبي رقراق، سد محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق، واليوم تتم لهذا المسار. سيصل طيب. هذا الطريق إلى مدينة أو إلى أم ربيع والذي سيمكن من توفير حاجات المياه التي اليوم هي في حاجة شديدة لمنطقة الدار البيضاء الجنوبية.
1: فعلا نهر أم الربيع شهد يعني شحا في موارده المائية في السنوات الماضية. أسد مصطفى العساد، لدينا خيارات كثيرة ضمن الاستراتيجية المائية للمملكة، هل يجب التركيز على خيار واحد أم أن كل هذه الخيارات بشكل مندمج يجب التعامل معها كخطة واحدة؟ أسد مصطفى.
2: صحيح، اليوم الندرة المائية تطلبت تنويع الخيارات الاستراتيجية للمملكة والابتكار في هذه الخيارات. اليوم لا تكفينا أمطار السدود بحكم الموارد الشحيحة التي عاشتها المملكة طيلة 7 سنوات، ولا تكفينا المخزون المائي الجوفي الذي استنزف كذلك في القطاع الزراعي والفلاحي. اليوم البحث عن تحلية مياه البحر، عن الطرق السيارة المائية للاستفادة من فائض المياه المتواجد في مناطق الشمال وجزء كبير منه يذهب إلى البحر. اليوم بهذا الخط الاستراتيجي الذي انطلق في حوض سبو وأبي رقراق ليصل اليوم إلى توجه نحو أم الربيع كمشروع وخيار، سيجعل القلب النابض لتربية المواشي في المغرب والألعاف واللحوم الذي عرفت انهيارا في أسواق المغربية وارتفاعا صاروخيا في أثمنتها بسبب سنوات الجفاف، وفقدنا في هذه المنطقة أزيد من 1.5 مليون منصب شغل، وبالتالي أصابت هذه المنطقة نوع من الهشاشة الاجتماعية. الماء اليوم صلب الحياة الفلاحية، صلب الحياة الاقتصادية، صلب الانتعاش ديال المناصب الشغل في هذه المنطقة، وبالتالي الخيارات الاستراتيجية ملحة وعلينا أن ننوعها وكذلك أن نسير بخطى سريعة لتنزيلها. القراءات المناخية المستقبلية قاسية، ارتفاع معدل الحرارة أصبح يصل إلى 48 في بعض المناطق، لاحظنا أوروبا هذا الصيف، لاحظنا كذلك جنوب إسبانيا وفرنسا وألمانيا وباقي الدول المجاورة في البحر المتوسط عاشت سنة حارة جدا ومقبلة على سنوات كذلك قاسية جافة تدفع إلى تبخر المياه السطحية بشكل كبير، وبالتالي علينا أن ننوع مواردنا المائية ونذهب بالخيار الاستراتيجي التي جعل جلالة الملك منها أولوية لتحقيق السيادة المائية والأمن المائي، وكل تعليماته في الخطابات الأخيرة تتوجه نحو تنزيل السياسة المجالية المندمجة وفي صلبها قضية الماء. في كل منطقة هناك خصوصية، في كل منطقة هناك إمكانيات خاصة، منطقة تحتاج إلى تحلية مياه البحر، منطقة تحتاج إلى تدعيم المياه الجوفية عن طريق ربط الأحواض المائية في بعضها من أجل تحقيق العدالة المجالية المائية. فنحن في مغرب
1: طيب أستاذ مصطفى طيب أستاذ مصطفى، فكرة جيدة توقفت عندها هي أن تكون هذه الحلول مرتبطة بحاجات كل منطقة، يعني أن تكون الحلول مناطقية وتتكيف مع حاجات كل منطقة. أعود إليك أستاذ مصطفى برامل، نقطة كنت قد تحدثت معك بخصوصها سابقا، مسألة التوعية. في خلال هذه السنوات سنوات الجفاف بحكم تراكمها وقسوتها يعني 7 مواسم مدة طويلة جدا، كان المجتمع المغربي قد أحس نوعا ما بثقل المسؤولية وبدأ أن هناك نوع من الوعي، لكن للحقيقة أن هذا الوعي يتبخر فجأة.

0: عودة الوفرة مرة أخرى؟ ماذا يمكن القيام به في هذا الإطار أستاذ مصطفى برامل؟
1: نعم، هذه أمور بديهية، فالأمر ليس في 7 سنوات الأخيرة، بل الأمر منذ 90s القرن الماضي، يعني منذ 1990، والمغرب يعاني من هذه الوضعية، والمغاربة واعون بأننا نعيش في فترات يعني قاسية، ويمكن أن تكون الحاجة إلى المياه حاجة ملحة وحاجة يعني تستدعي حالة طوارئ المائية كما حدث خلال سنة 2021 و 2022. وأيضا اليوم ونحن نعيش هذه الوفرة في المياه في على مستوى حقين السدود، لكن هذه الوفرة لا توجد في المجاري المائية للأنهار والأودية والبحيرات، فهي تعيش اليوم ونحن نعيش هذا الصيف في وضعية جد مقلقة، جفاف ومياه قليلة، في حين الوفرات توجد في بحيرات السدود التي هي اليوم يعني أمان المغرب الاستراتيجي والذي يعول عليه على الأقل خلال 3 سنوات الأخيرة. وبالتالي اليوم ونحن نعيش في هذه الوضعية يجب أن يكون معطى المائي متواجد في كل أسلاك دراسية كل الأيام الدراسية، ليس فقط أن يكون موضوع المياه كموضوع للتحليل والمناقشة، ولكن موضوع المياه يجب أن يكون في داخل الضرورة التربوية والتعليمية، أيضا في المهني البحث العلمي، وأيضا الحياة العامة، سواء كنا في أماكن الشغل أو كنا في فضاءات العمومية أو كنا في فضاءات الخضراء أو كنا في أماكن تواجد المياه كالبحر والساحل والبحيرات على جانب البحيرات والأودية والأنهار. وبالتالي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل قطرة ماء نلوثها فهي نلوث حياة من التنوع البيولوجي وحياتنا، كل نقطة ماء نبدرها فإننا يعني سنحتاج إليها في وقت الحاجة، كل نقطة الماء لا نستغلها بتدبير عقلاني فإننا سنجدنا في سياسة وفي حاجة إلى تعبئة موارد أخرى كما هو الحال اليوم، وندفع الكلفة غالية جدا من أجل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، وأيضا حصاد مياه الأمطار في تيزنيت مثلا وحصاد مياه الأمطار في المدن والقرى، وهي استراتيجيات مهمة جدا والتي من مؤكد بأنها ستساهم في تحقيق الأمن المائي وتوزيع عادل للمياه على مستوى التراب الوطني، لكن يجب أن يكون لدينا وعي كامل منذ الصباح إلى آخر فترة من فترات الليل بأن هذه الموارد هي اليوم ناضبة وقليلة وقليلة جدا، ويجب
0: بكل تأكيد أستاذ مصطفى
1: للذهب الثمين.
0: بكل تأكيد أستاذ مصطفى. أعود إليك أستاذ مصطفى العسات، هناك خيار لا يتم التركيز عليه كثيرا رغم أنه قد يساعد في مواجهة عنصر ندرة الماء، هو إعادة استعمال المياه العادمة خاصا في مجالات سقي المناطق الخضراء في المياه الصناعية، وهناك تجارب دول سبقتنا في هذا المجال، ألا يمكن اعتماد هذا النموذج أستاذ مصطفى العسات في المغرب، خاصة أنه لديه جوانب إيجابية أخرى مثلا المخلفات التي يمكن استعمالها كأسمدة وأشياء أخرى أستاذ مصطفى العسات؟
2: نعم، شكل معالجة المياه العادمة ثورة حقيقية في تدبير الحكمات للماء، يمكن أن نضرب بعصافير بحجرة واحدة، أولا نقوم بتنقية الماء الذي يذهب إلى البحر من الزيوت ومن مخلفات النفايات المنزلية إلى ماء صالح للاستغلال بنسبة 90%. فمحطة الرباط مثلا الآن يسقى منها آلاف الهكتارات من مدينة الرباط إلى نواحي تمارة، وبالتالي تشكل رفعا للضغط على المياه الجوفية الذي كان في سنوات خلت، كذلك يمكن أن تستعمل في القطاعات الصناعية، هناك العديد من المصانع التي تستعمل المياه الجوفية والمياه العذبة، وبالتالي استعمالها المياه العادمة الأقل كلفة والأقل ضررا على مستوى المياه العذبة، كذلك تستعمل هذه المياه في مجالات زراعية كزراعة المستنباتات في المنابت والأشجار وقطاعات زراعية مهمة، بالتالي ستخفف الضغط على المواد المائية، بالإضافة كذلك إلى استعمالها في البيوغاز والمواد الأسمدة اللي كتجي من هذه المخلفات. اليوم علينا أن نتوجه لهذا الاقتصاد.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Midi 1, حصاد اليوم. محمد الغول.
2: السادسة مساء والدقيقة التاسعة والأربعين بسدوهات إذاعة ميدي آن بطنجة، واصل معكم ما تبقى من فقرات الحصاد، وضمنها كل نوع من الموسيقى يختزن ولا شك ثقافة ومشاعر شعب المنشأ ويعبر عنها، ومن هنا توصف موسيقى الفادو بأنها روح البرتغال. ورغم تعدد المشارب لهذا النوع الموسيقي بدءا من الموسيقى العربية الأندلسية مرورا بموسيقى الغجر ووصولا إلى موسيقى الأفارقة العبيد، إلا أنها تظل بشكل متفرد ثقافة تختزن مكنونات الشعب البرتغالي وثقافته وتاريخه، خاصة الحديث الذي بدأ مع الرحلة البحرية الاستكشافية الكبرى. نتعرف على قصة موسيقى الفادو.

توصف الموسيقى بديوان الشعوب وإيقاع نبضها، كل نوع موسيقي يختزل هموم ومشاعر وآمال شعب المنشأ لها، لهذا يقال بأن هذه الموسيقى تختزن روح البرتغال. ألفاظ ومعناها باللاتينية القدر، وهناك من يقول بأن أصل الكلمة عربية، لكنها كانت قدر الشعب البرتغالي من موسيقى العالم. صحيح أنه لا يوجد اتفاق بالإجماع على أصل هذه الموسيقى، لكنها بكل تأكيد موسيقى برتغالية تأثرت وتمازجت بالمؤثرات التاريخية والإنسانية والجغرافية التي تأثر بها البرتغال، بداية من الموسيقى العربية الأندلسية مرورا بموسيقى الغجر ووصولا إلى موسيقى الأفارقة العبيد في مزارع القطن وقصب السكر بأمريكا اللاتينية. ألفاظ موسيقى روحية تعبيرية عن الحزن والفقد والحب والحنين، هي لا تخلو من تعابير الحب والفرح والحياة، لكن الحزن هو سمتها الأساس. برزت بالعاصمة البرتغالية لشبونة خلال بدايات القرن 19، بها عرفت الأمهات البرتغاليات أبناءهن والحبيبات عشاقهن المغامرون في البحر بحثا عن الغير

0: الغنى والجاه الشخصي كما لوطنهم. تطورت موسيقى الفادو وانتشرت بشعبية جارفة وتوزعت إلى مدرستين، مدرسة لشبونة الأكثر تطرفاً في الحزن والحنين والهامش، وتميزت خاصةً باختصاص النساء بها، مدرسة كومبيرا، وارتبطت بأوساط طلبة الجامعات خاصة جامعة كومبيرا، وهو غناء ذكوري ويتميز بأنه أكثر بهجة بشكل ملحوظ. موسيقى الفادو مع تطورها وانتشارها العالمي تحولت إلى رمز ثقافي للبرتغال، يتسابق السياح في أزقة لشبونة القديمة على اقتناص فرص الاستماع والاستمتاع بها، بينما يجلس البرتغاليون في حضرة هذه الموسيقى في طقس خشوع قدسي، فهي بالنسبة لهم لغة تخاطب الروح قبل الأذن، وتحكي حكاية البرتغالي البسيط، تحكي ألم معاناته وتحكي آمال طموحاته.
1: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9.

0: أتعرفوا اللحظة على الطقس بالمنطقة المغاربية. بالمغرب لجوء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل ما بين طنجة والجديدة، كما ما بين أكادير وبوجدور. صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 27 بالرباط كما بأكادير، 26 بطنجة، 30 بالناظور كما بفاس، 31 بالعيون كما بوجدة، 35 بمراكش، 42 بالراشدية. بالجزائر الأجواء غالبا مشمسة على الهضاب العليا، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 30 بوهران، 32 بعنابة، 37 بتياريت، 40 بقسنطين، 42 ببسكرة، 48 بأدرار. بتونس الأجواء غائمة جزئيا لغالبا مشمسة على مرتفعات الشمال الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 36 بتونس العاصمة، 33 بطبرقة، 34 بسوسة، 37 بالقصرين، 38 بجربة، 44 بتوسر. تمام والسابعة مساء بسدهات إذاعة ميدئان بطنجة، عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم زميل محمد بن عبو. محمد مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك زميلي محمد من جديد، ومرحبا بمستمعينا الكرام. والبداية بالعناوين. الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص للاشتباه في تهريب مهاجرين من سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10,500 دولار، تزامنا مع تدفق غير مسبوق للمهاجرين خلال شهر يوليوز. تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيلي آخر على خلفية التحقيقات المرتبطة باعتراض أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة وتوقيف ناشطين كانوا على متنه. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران تطال 21 شخصا و16 شركة و10 سفن، فيما تؤكد واشنطن دخول الصراع مع طهران مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي. العراق يعلن التوجه نحو رفع

0: إنتاجها النفطي إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة، ويتحرك لتنويع منافذ تصدير النفط عبر سوريا والأردن. وبحيرة أجلمان بمدينة فرانا المغربية تخضع لورش واسع لإعادة التأهيل بعد سنوات من تراكم الطحالب والرواسب والمخلفات النباتية بهدف تحسين جودة مياهها واستعادة رونقها الطبيعي وتعزيز جاذبيتها السياحية. قبل التفاصيل، تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. أولى محطات السابعة مستمعينا الكرام، الجارة الشمالية إسبانيا، حيث أعلنت الشرطة هناك توقيف 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في تهريب مهاجرين من مدينة سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية مقابل مبالغ مالية باهظة. وأفادت الشرطة بأن المشتبه فيهم كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى $10,500 مقابل نقلهم بالقوارب من سبتة إلى الأراضي الإسبانية في شبه الجزيرة، وذلك في سياق شهدت خلاله المدينة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين خلال شهر يوليوز خلف عشرات الضحايا. على التراب الأوروبي أيضا تم تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية لتهريب مهاجرين في وضعية غير نظامية بين إسبانيا وفرنسا. أوضحت الشرطة في بيان أن التحقيق الذي أنجز بتنسيق مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة تتكون من 3 أشخاص يشتبه في نقلهم مهاجرين غير نظاميين من إقليم أليكانتي نحو فرنسا. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أمين عزيماني.
1: الشرطة الإسبانية أفادت في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى $10,500 لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وأضافت الشرطة أن 4 من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تأوي المهاجرين غير النظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا، لكنها لم تكشف عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية. المصدر ذاته أوضح أن اختيار سائق القوارب كان يتم بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة. الشرطة الإسبانية أعلنت أيضا عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب عبر الحدود لمهاجرين سريين بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة مكونة من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين في وضعية غير نظامية بشكل متكرر من إقليم أليكانتي الإسباني نحو فرنسا عبر المعبر الحدودي لخونكيرا لوبرتوس. وبحسب المحققين فقد تقاضى أفراد الشبكة نحو 200 أورو عن كل مهاجر يتم نقله.
0: صلة بملف الهجرة غير النظامية، أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قربهم قبالة السواحل الأطلسية لموريتانيا. أوضح خفر السواحل في بيان أن المهاجرين كانوا في وضع إنساني صعب عندما جرى إنقاذهم، مشيرا إلى أن القارب الخشبي انطلق من غامبيا وكان يقل 315 شخصا. وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إنقاذ السلطات الموريتانية 42 مهاجرا غير نظامي بينهم نساء وأطفال، في مؤشر جديد على حجم الضغط الذي تواجهه السواحل الموريتانية بفعل تزايد محاولات العبور نحو أوروبا. وجهتنا الآن الشرق الأوسط وتحديدا تركيا، حيث أعلنت الأخيرة إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحق مواطن إسرائيلي آخر على خلفية التحقيقات المتعلقة باعتراض إسرائيل أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين الذين كانوا على متنه. وزير العدل التركي قال في منشور على منصة إكس إن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية الداخلية إصدار نشرات حمراء بهدف توقيف نتنياهو وأفيق موسكوفيتش على المستوى الدولي، استنادا إلى مذكرتي توقيف صدرتا في 14 من يوليوز على خلفية اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية. عن دلالات هذه الخطوة وانعكاساتها نستمع إلى تعليق الدكتور رامي الخليفة العلي، الأستاذ والباحث في الفلسفة السياسية من باريس، في حوار أجراه معه يوسف النعماني.
2: العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى مزيد من التوتر بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر. طبعا مذكرة الاعتقال على خلفية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق أسطول الصمود وإهانة الناشطين الذين كانوا يريدون تسليط الضوء على الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة. لكن العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. منذ أسابيع والحديث في إسرائيل على أن تركيا سوف تكون هي الطرف الآخر بعد إيران الذي سوف تواجهه إسرائيل، نتيجة للانتقادات التي يظهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الجانب الإسرائيلي، ونتيجة أيضا للخطاب السياسي للحكومة التركية التي تنتقد بشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل. طبعا التوتر ازداد بفعل ما يحدث في سوريا. الحضور التركي قوي من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية، وإسرائيل تريد إبعاد تركيا عن الساحة السورية. إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وازدادت حالة التوتر، فإن ذلك سوف ينعكس على الملف السوري خلال الفترة القادمة وخلال السنوات القادمة.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت 21 شخصا و16 شركة و10 سفن، في خطوة تأتي وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران. وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة لا ترقى في الوقت الراهن إلى مستوى القيود الواسعة التي سبق أن هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي السياق ذاته قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة من الصراع مع إيران، معتبرة أن الضغط الاقتصادي يمثل الأداة الأكثر فعالية المتاحة لواشنطن في المرحلة الحالية. فهل تتجه واشنطن فعلا من سياسة الضغط الاقتصادي إلى محاولة خنق الاقتصاد الإيراني بالكامل في ظل توسيع دائرة العقوبات على طهران؟ سؤال طرحته منال رقوق على محمد حميد، المحلل والباحث في الشؤون الإيرانية من القاهرة.
3: تأتي هذه الخطوة من الجانب الأمريكي في ظل سعيه لتضييق الخناق على النظام الإيراني بشكل كامل بعد نحو 7 أشهر من هذه الحرب. الآن هذه الخطوة الاقتصادية هي تهدف بالأساس لخنق الداخل الإيراني، أي إثارة الداخل الإيراني على النظام لتحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها واشنطن وإسرائيل منذ بداية هذه الحرب. في المقابل أعتقد أن الضغط الاقتصادي لن يؤثر على إيران فقط، هناك دول كبرى لديها معاملات مع الجانب الإيراني، في مقدمتها الصين، وأيضا هناك دول جوار لديها تعاملات مع الجانب الإيراني. هذه الخطوة ستؤثر نعم على الجانب الإيراني بكل تأكيد، لكن تداعياتها ستظل العديد من الدول، بمعنى أن هذه الدول بكل تأكيد لن تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية لأنها تمثل الكثير بالنسبة لها كدول جوار، وحتى بالنسبة للصين كمعاملات كبيرة وتحالف استراتيجي. الرئيس الأمريكي يتبع استراتيجية خطوة تلو الأخرى، قام بقصف البنى التحتية، بتدمير الركائز للدولة الإيرانية بالقصف العسكري، ويعول الآن على سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار الأزمات الاقتصادية. الآن هناك دعوة للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية، هذه الدعوة تستهدف بالأساس انخراط الدول في هذه الحرب الاقتصادية، ما يتحول بعد هذا الأمر إلى حرب عسكرية أيضا، سترد إيران بكل تأكيد على هذا الأمر.
0: في أخبار الشرق الأوسط، دائما أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن بلاده تعتزم رفع إنتاجها النفطي إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات 6 المقبلة. وقال الزيدي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن إن لجنة وزارية تعمل على بحث زيادة حصة العراق من إنتاج النفط في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. كما كشف عن تحركات الاستئناف وتوسيع مسارات تصدير النفط العراقي عبر ميناء بانياس في سوريا، وكذلك عبر العقبة في الأردن، في مسعى لتنويع منافذ التصدير وتقليص تداعيات الاضطرابات الإقليمية. أوضح رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة التطورات الإقليمية وتعطل حركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز، مؤكدا في المقابل أن بغداد تمتلك بدائل عدة لمواجهة تداعيات الأزمة. فإلى أي حد يستطيع العراق تقليص ارتهاناته لمضيق هرمز وتحويل خطته لرفع

0: رفع إنتاجها النفطي إلى واقع اقتصادي قابل للتحقق؟ الإجابة مع مراسلنا في بغداد سامي الحسن.
1: دخل العراق في قلب الأزمة الاقتصادية التي أحدثها غلق مضيق هرمز لاعتماده في 90% من وارداته على بيع النفط، ولم يشفع له حسن علاقته مع إيران. علي فالح الزيدي رئيس الوزراء ورجل التجارة والاقتصاد يواجه أكبر تحدي اقتصادي أجبره على التعرض إليه أثناء حديثه في مؤتمر حوار بغداد، ولكن ما هو طرق تنفيذ وعوده؟ الخبير الاقتصادي علي الشطري.
2: زيادة إنتاج النفط والبحث عن عقود رصينة في موضوع خط العقبة وبانياس، وأيضا في زيارة الأخيرة إلى تركيا هناك أمل كبير في زيادة الإنتاج والتصدير إلى تركيا بحدود 1,000,000 برميل.
1: ليست العقبة أمام الاقتصاد العراقي في توقف صادراته النفطية وإن كان الأكبر تأثيرا، وإنما الفساد الذي ينخر في جسد الدولة وسرقة واختفاء ما يقرب من $1,000,000,000,000 خلال السنوات الماضية. لهذا تشكل مكافحة المفسدين الخطوة الأولى في طريق التعافي الاقتصادي. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.
3: دولة رئيس مجلس الوزراء أكد بكل وضوح أن مكافحة الفساد وآليات تعقب العابثين بالمال العام لن تتوقف من أجل تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون.
1: الحاجة تدعو إلى المعالجة السريعة قبل انهيار الدولة، لأنها آنية وليست من تلك التي تنتظر 6 أو 8 سنوات، كما هو الهدف المستقبلي من الزيادة في رفع إنتاج النفط. سامي حسن، مدئة، بغداد.
0: نختم نشرة السابعة من المغرب. وبعد سنوات من تراكم الطحالب والرواسب والمخلفات النباتية، تخضع بحيرة أجلمان بمدينة فران لورش واسع لإعادة التأهيل يروم تحسين جودة مياهها واستعادة رونقها الطبيعي وتعزيز جاذبيتها السياحية. وتشمل الأشغال تفريغا جزئيا لمياه البحيرة وتجريف قاعها وإزالة الأوحال والمخلفات النباتية، إلى جانب تجهيزها بأنظمة للترشيح والتهوية بما في شأنه الإسهام في الحفاظ على جودة المياه والحد من تراكم الرواسب. وتكتسي عملية التأهيل أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الذي تحتله بحيرة جلمامة في قلب مدينة إفران، باعتبارها من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تستقطب العائلات والسياح الباحثين عن الهدوء والاستجمام في أحضان الطبيعة. حول أهمية البحيرة وأبعاد عملية تأهيلها يتحدث عبد السلام المدن الفاعل الجمعوي والمرشد السياحي في حوار أجراه معه يوسف النعماني.
4: عندما نتكلم عن بحيرة أجلمام المتواجدة في الأطلس المتوسط، فنحن نتكلم عن وجهة سياحية متكاملة من ناحية وجودها ضمن المحمية الطبيعية. كذلك نتكلم عن بحيرة أجلمام كممارسة الرياضة، نتكلم عن بحيرة أجلمام الجانب الاقتصادي بحكم أن البحيرة والترميم وإعادة الاعتبار لهذا المكان خلق مجموعة الأنشطة بالنسبة للساكنة المحلية، الأنشطة الاقتصادية بالنسبة للساكنة المحلية. ثم في الجانب الثقافي فنحن نعرف أن هذه البحيرة كانت دائما مكان للتجمع لساكنة الأطلس المتوسط، فإذا هي وجهة أو بحيرة متكاملة كوجهة سياحية. ومن هذا المنطلق فما هو الجانب الخلفي ديال العديد من وجهات السياحية، لو يتم استغلاله بالشكل المطلوب فإننا نكون قد ساهمنا في خلق سياحة بديلة، وهذا ما يتطلبه اليوم مشروع السياحة بصفة عامة في المملكة. فكل جهة المملكة تتوفر على مناطق خلفية جميلة بمناظر خلابة وبطبيعة جذابة.
0: بهذا ننهي نشرة السابعة. الكلمة تعود لك مباشرة زميل محمد الغور.
5: شكرا جزيلا لك زميل محمد بن عبد. نواصل معكم إذا مستمعينا ما تبقى من فقرات الحصاد، وضمنها الولايات المتحدة على أعتاب انتخابات التجديد النصفي والانتخابات التمهيدية تفجر المفاجآت تلو الأخرى. 19 من غش حمل انتصارا جديدا للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي في انتخابات تمهيدية لمجلس الشيوخ في فلوريدا. قبلها في الخامس من غش كانت المفاجأة في ميشيغان مع المرشح التقدمي عبدول السيد، في انعكاس واضح لتغييرات جذرية لمشهد سياسي أمريكي متحور. بدأت مع عمدة نيويورك زهران ممدانية المسلمة الداعم للقضية الفلسطينية الرافض للطروحات الإسرائيلية المتغلب على لوب إيباك اليهودي في معقل نيويورك. العهد الجديد عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.
6: على الموقع الرسمي لحملته الانتخابية تجلت حنكته السياسية، شعلة الدهاء تلك التي

0: لمدينة نيويورك. The transition، الانتقال. The work starts now، العمل يبدأ الآن. تبدو هذه العبارات موغلة في البساطة، لكن أثرها في نفوس المصوتين نافذ ونافد. زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد. هذا شاب ثلاثيني بمزيجه العرقي والثقافي المثير للغرب، إكزوتيك، تمكن في انتخابات الرابع من نوفمبر 2025 من تحقيق ما كان مستحيلاً. وستجدون عناوين الصحافة العالمية مكررة لإعلان خبر فوزه. ممداني يحقق فوزاً تاريخياً ليصبح أول عمدة مسلم لنيويورك. بعد أن انتهت المعركة وانقشع غبار ساحتها، يمكننا اليوم الوقوف على مفاتيح هذا الفوز التاريخي، وهو كذلك لا حاجة لنا إلى العودة لأصول ونشأة الرجل. المعلومات أغرقت الإنترنت، لكنني سأتوقف عند سر نجاح شاب كان لأشهر فقط قبل هذا الموعد الانتخابي مجهولاً في العالم، بل وفي الولايات المتحدة. هي خمسة عوامل حاسمة في نظري ساهمت في صعود ممداني إلى مكتب عمدة مدينة يتخطى اقتصادها اقتصادات دول كالعربية السعودية وسويسرا. الالتزام، فالشاب ناصر مبكراً الطبقات الفقيرة وانخرط كمستشار في نيويورك لدعمها في ملف حجز المساكن. القدرة الخطيرة على التواصل حتى مع منتقديه. الذكاء الحاد، الاستخدام المثالي للسوشيال ميديا لبلوغ أكبر عدد ممكن من الهيئة الناخبة. خامساً وأخيراً وهو الأهم، السياق العام. فيديو الأسئلة لساكنة حيي كوينز وبرونكس عن سبب التصويت لترامب أو عدم التصويت نهائياً وضع زهران على الخريطة وأعطاه مفاتيح النجاح. استنبط الشاب من الإجابات أسباب حنق الناخبين في القواعد الديمقراطية، وحول ما كانوا يتمنون من إدارة جو بايدن إلى برنامج انتخابي. تلك الفئات الفقيرة المهمشة أجمعت على استنكار صرف ما تدفعه من ضرائب على تسليح إسرائيل في حربها الهوجاء على غزة. وممداني الذي أسس خلال دراسته بكلية بودوين أول فرع طلابي لمنظمة العدالة لفلسطين، جمع هنا بين التزامه تجاه القضية والتزامه تجاه الطبقات الفقيرة ضد ذئاب وول ستريت الذين اتحدوا بالمناسبة ضده وصرفوا مئات الملايين من الدولارات لدعم أي شخص في مواجهته، رافعين شعار أي أحد إلا ممداني، ومعطيات اتصالاتهم وخططهم كشفتها صحيفة الفاينانشال تايمز. أما التركيز على كون عمدة نيويورك الجديد مسلماً، فتبرز أهميته عندما نعلم أن ثاني تجمع لليهود في العالم بعد إسرائيل هو نيويورك. ورغم أن ممداني وخلافاً لكل من شغلوا المنصب قبله أكد أن أول تنقل له بعد الانتخاب لن يكون إسرائيل، غير مبال بما جر عليه ذلك من اتهامات بمعاداة السامية، إلا أنه فاز في معقل اللوبي اليهودي في أمريكا في تأكيد جديد على أهمية السياق العام. عدد لا يستهان به من اليهود الأمريكيين تبرأوا مما اقترفته حكومة نتنياهو ودعم واشنطن اللامشروط لها، وقالوا جهاراً ليس باسمنا. في مواجهة خصم كان من المفترض أن يسحق ممداني أندرو كومو الحاكم السابق لنيويورك وليس فقط العمدة، السياق العام كان مرة أخرى لصالح ممداني. فضائح كومو الجنسية جعلت حتى الرئيس ترامب يتخلى عنه، وهنا بات ممداني صورة الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي مقابل جناح تقليدي باهت وفاسد. ولكن أتعرفون من استثمر السياق العام بدهاء أكبر؟ نعم، إنه الرئيس دونالد ترامب. بعد أشهر من الانتقادات اللاذعة والقاسية بين الرجلين، تفاجأ العالم في 22 من نوفمبر بصورة مرحة دافئة مليئة بالابتسامات والمديح حين استقبل الرئيس عمدة نيويورك الجديد في مكتبه البيضاوي وناقشا قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة، بل إن ترامب وعد بتشجيع ممداني. نعم، في السياسة كل شيء ممكن حين تتصالح المصالح، لكن الأكيد هو أن نيويورك في عهد جديد.
1: نعود مستمعينا نواصل فقرة الحصاد، هذه المرة مع الخبر الرياضي. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء النور محمد.
1: البداية عندك بالبطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم ومستجداتها.
2: طبعا والجد

0: الذي رافق إمكانية زيادة عدد الفرق إلى 20 فريق. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أعلنت بداية أن مراسم إجراء قرعة البطولة المغربية الاحترافية إنوي في موسمها الجديد ستجرى يوم الجمعة 28 من غشت الحالي بمركب محمد السادس في المعمورة. العصبة أكدت في بلاغ أن منافسات البطولة الاحترافية ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا. التفاصيل في موضوع حسن جبيري.
1: جدل واسع رافق مقترح إمكانية رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا قبل أن تحسم العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية موقفها وتبقي على الصيغة الحالية 16 فريقا. بلاغ للعصبة مساء أمس أكد بقاء نظام البطولة بصيغتها ب 16 ناديا في القسم الأول وبنفس العدد في القسم الثاني، ويأتي وسط ترقب كبير من الأندية والجماهير التي بدأت الاستعداد، لكن حتى الآن لا نعرف موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد. ما تحدد حتى الآن بحسب ما جاء في بلاغ العصبة هو موعد سحب قرعة البطولة الاحترافية إنوي. البلاغ أوضح أنه سيقام الجمعة القادمة 28 من غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. العصبة شددت في بلاغها على أن تنظيم المنافسات سيتم وفق المساطر والأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة حرصها على تطبيقها بكل صرامة وشفافية. كما أوضحت أن باقي التفاصيل المتعلقة ببرمجة مباريات الموسم والترتيبات التنظيمية سيتم الكشف عنه في حينها عبر القنوات الرسمية للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
0: شكرا حسن. في أخبار المنتخبات المغربية، المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أجرى الجمعة حصة تدريبية بملعب تورسي في مدينة مارتينا فرانكا الإيطالية استعدادا للمشاركة في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وركز المدرب لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب خلال هذه الحصة على تطوير وتحسين الجوانب التقنية والتكتيكية بهدف رفع الجاهزية قبل انطلاق المنافسات. ويسعى المنتخب المغربي خلال هذه المشاركة لتقديم صورة جيدة بداية بمواجهة المنتخب التركي السبت لحساب منافسات المجموعة الأولى، المباراة التي تنطلق على الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. عن آخر تحضيرات يقول لاعب المنتخب المغربي يحيى إيجيس:
2: مني بدينا بريباراسيون ولا في المغرب لا كاس طاج اللي مشينا الحمد لله نفس البروغرام كنمشيو عليه، لي زونطريمون غادي بامبيونس مزيان، الدراري متفاهمين مع بعضياتهم كلشي بخير والحمد لله. كنبريباريو هذا الماتش الاول بحال كاع الماتشات عاد نفكروا كل ماتش ماتش، وهذا الماتش ان شاء الله نلعبوه نديروا فيه 3 بوين ان شاء الله حيت جاي مشدي والتورنو ان شاء الله.
0: وفي نفس السياق اجرى المنتخب المغربي النسوي لاقل من 17 سنه الخميس حصه تدريبيه بمدينه تارانتو الايطاليه استعدادا لانطلاق هذه المنافسات التي ستجرى بين 21 من غشت والثالث من شوتنبر. أخذت على العناصر الوطنية حصة تدريبية بملعب مدينة تارانتو تحت إشراف المدرب يونس ربيع الذي أكد أن التحضيرات تسير في أفضل الظروف للمواجهة الأولى أمام المنتخب السلوفينيا التي تجرى السبت.
3: من بعد واحد الفترة أولية اللي قمنا بالاستعداد فيها في مركز محمد السادس ما بين 13 و 19 قمنا باستدعاء 18 لعيبة، وقفنا الحالة البدنية ديالهم والحالة الذهنية، وقمنا بآخر استعدادات التكتيكية باش نخوضوا المسابقة هنا في طارانتي. اليوم كنتواجدوا في مدينة طارانتي عندنا أول حصة باش نلعبوا ضد سلوفيني لو 22 10:30 إن شاء الله. مجموعة كاملة في حالة جيدة مستعدين موتيفي باش يشرفوا العائلة ديالهم والبلاد ديالهم عامة، ولما لا إن شاء الله نحققوا واحد الميدالية ورجعوا نشرفوا بها الكرة الوطنية المغربية.
0: بالتوفيق للبعثة المغربية المشاركة في هذه النسخة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في أخبار كرة القدم الإفريقية، كشفت الكونفدرالية الإفريقية الجمعة عن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للسيدات التي احتضنها المغرب والتي شهدت حضور لاعبتين مغربيتين. يتعلق الأمر بنهيلة بنزينة وحنان أيد الحاج بعد مستوياتهما المميزة خلال البطولة. في أخبار السوق الانتقالات، أعلن نادي أندرلخت البلجيكي الجمعة تعاقده مع المهاجم المغربي توفيق بن طيب قادما من اتحاد توارقة بعقد يمتد لأربع سنوات. وبحسب مصادر صحفية فرنسية فإن الصفقة بلغت 4.5 ملايين يورو إضافة إلى حوافز أخرى. وكان بن طيب قد تألق الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفا رفقة نادي تروى قبل أن يتحول إلى هذه التجربة المهمة في مساره الاحتراف. وفي نفس المعترك أعلن نادي ستاد ريمس الفرنسي تعاقده مع الحارس المغربي الشاب شهيب بلعب.

0: مبادئ حصاد اليوم. محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين باستوديوهات إذاعة ميديا بطنجة. نواصل مسمينا فقرة الحصاد. تعود تلال علي الطاهر إلى واجهة المشهد في جنوب لبنان في ظل تصاعد الاهتمام بموقعها الاستراتيجي وما يتداول عن وجود أنفاق أو منشآت عسكرية لحزب الله تحتها، بينما تدور المعركة فوق الأرض حول السيطرة على هذه التلال وتسليمها للجيش اللبناني. تبرز تحتها معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيدا مع تحذيرات إسرائيلية من أن ملف المنشآت العسكرية قد يعرقل مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. فما الذي يمنح تلال علي الطاهر هذه الأهمية الاستراتيجية، ولماذا تحول ما يقال عن باطنها إلى ورقة ضغط في الحسابات الأمنية والسياسية؟ بعض عناصر الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: تلال علي الطاهر في جنوب لبنان ليست مجرد مرتفعات استراتيجية تسعى إسرائيل للسيطرة عليها. المعركة حولها تبدو اليوم في جانب أساسي منها، معركة تحت الأرض. التقارير تتحدث عن شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية ومراكز قيادة تابعة لحزب الله في باطن التلال، وبينها ما تسمى قاعدة العماد 4. التقارير تتحدث كذلك عن مقاتلين يعتقد أنهم موجودون داخلها. هذه المعطيات وإن كان يصعب التحقق بشكل مستقل من تفاصيلها، تفسر لماذا أصبحت علي الطاهر نقطة شديدة الحساسية في الميدان وفي المفاوضات في آن واحد. إسرائيل لا تنظر إلى المسألة باعتبارها مجرد تلة تريد السيطرة عليها، بل باعتبارها موقعاً قد يخفي بنية عسكرية تحت الأرض. بالتالي فإن تسليم المنطقة للجيش اللبناني لا يعني بالنسبة إليها تغيير الجهة المنتشرة فوق الأرض وحسب، بل التأكد أيضاً مما يوجد تحتها. من هنا تبرز الأسئلة الثلاثة التي ستحدد أهمية علي الطاهر في المرحلة المقبلة. لماذا يمكن أن تهدد علي الطاهر المفاوضات؟
3: في الحقيقة علي الطاهر هي مجموعة تلال وليست تلة واحدة كما يشاع، وهي تلال حاكمة.
2: الصحفي اللبناني اسكندر خشاش متحدثا لمديا.
3: هي موقع استراتيجي مهم وضخم جدا، تسعى إسرائيل للسيطرة عليها منذ سنوات، ويستدل على ذلك بكثافة الغارات التي شنت خلال سنتين. أما دخولها بالمفاوضات بشكل أساسي فيمكن تلخيصه أن إسرائيل تسعى لتحييد هذه التلال استراتيجية من دون معركة، لأنها تعرف بالفتحة الغالية عليها رغم إمكانيتها بالسيطرة عليها.

0: هل يمكن التحقق من وجود أنفاق؟
1: من الصعب جداً التحقق من نوعية وعدد هذه الأنفاق أو المنشآت في دلال على الطاهر، لكن أصبح من المسلم به أن هناك أنفاق ومنشآت استراتيجية ضمن هذه التلال، وهذا ما يفسر استشراس حزب الله بالدفاع عنها بمقابل أيضا استشراس إسرائيلي بالوصول إليها، إضافة إلى إمكانية أن يكون موجود بداخلها ضباط من الحرس الثوري الإيراني، قيادات من حزب الله، وهي الآن تعتبر محاصرة.
0: هل يمكن اعتبار سقوط علي الطاهر هزيمة لحزب الله؟
1: هي ضربة استراتيجية كبيرة تشبه ضربات سابقة كخسارة بنت جبيل أو خسارة الخيام أو خسارة تل التشكيف، هي توازيهم بالمبدأ بالأهمية أم ربما تعلو عليهم استراتيجيا، إنما هذه الخسارة ستكون طبعا لها مردود معنوي وعسكري كبير جدا، وخصوصا أنه بدأت هذه القلاع الحزبية تتهاوى واحدة تلو الأخرى.
0: السؤال الحقيقي لم يعد من يسيطر على علي الطاهر فوق الأرض وحسب، بل ماذا يوجد تحت علي الطاهر ومن سيتمكن من الوصول إليه والسيطرة عليه. هنا تحديدا قد تتحدد ليس نتيجة المعركة في هذه التلال وحسب، بل أيضا قدرة المفاوضات على الاستمرار. خالد زين الدين، بيروت، ميديا.

0: نواصل معكم مستمعينا. كتاب داء العطب أو داء العطب قديم، رسالة تاريخية وسياسية وضعها السلطان الفقيه والمثقف المولى عبد الحفيظ العلوي، يضع فيها الأصبع على مكامن العطب التي أدت إلى اضمحلال الإيالة الشريفة وتجرؤ فرنسا على فرض سياسة الحماية عليها. صدر هذا الكتاب عام 25 و2000 بتحقيق من المؤرخ الأستاذ محمد جبرون. داء العطب قديم، نتعرف عليه في كتاب في دقيقة مع الزميل شكري البكري.
1: داء العطب قديم، وثيقة تاريخية وسياسية كتبها السلطان المولى عبد الحفيظ لتبرئة نفسه من التهم التي لاحقته بعد استعانته بفرنسا لدى حصار قبائل بن مطير للعاصمة فاس، ما مهد الطريق لفرض الحماية. ويقول في ذلك إنه لم يستقدم الفرنسيين إلى فاس حتى كانوا قد بسطوا سيطرتهم فعليا على العديد من المناطق، وحتى كانت دولة فرنسا قد استولت بكبارائها على جيوش المراسي، وصارت لها المراقبة على الديوانة وسواحل بحر المغرب. ويعلل ذلك كله بخيانة بطانته وخاصته الذين أصبحوا أعوانا لفرنسا. ويتصدى المولى عبد الحفيظ لهذه الخيانة في كتاب آخر بعنوان براءة المتهم. وحسب السلطان المولى عبد الحفيظ فإن داء العطب في المغرب قديم ولا يقتصر على أحداث العام 1912، وبالتالي فإن القصد من تأليف هذا الكتاب هو البحث في الأسباب التي أدت إلى اضمحلال المغرب، ومن أسباب هذا الداء ما أسماه الطبائع السيئة للمغاربة وتوتر العلاقة بين المخزن الحفيظي وأهل فاس وغيرها وسوء العلاقة بين المخزن والعلماء. ويستدل في ذلك بالواقعة الشهيرة بين السلطان المولى إسماعيل والشيخ الحسن اليوسي. وإضافة إلى كتاب داء العطب قديم، وضع السلطان المولى عبد الحفيظ العديد من المؤلفات، منها كشف القناع عن اعتقاد الابتداع وإعلام الأفاضل والأكابر بما يقاسيه الفقير الصابر، وهي رسالة رد فيها على الذين اتهموه بالتطلع للملك سنة 1906، فضلا عن كتاب السبك العجيب الذي طبع بمصر عام 1909، ونقرأ على غلافه أنه من تأليف حامل لواء العدل والقائم بخدمة العلم والدين مولاي عبد الحفيظ سلطان المغرب الأقصى. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة على السواحل ما بين طنجة والجديدة، وكذلك ما بين أكادير وبوجدور والمناطق القريبة. صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 27 بالرباط، كما بأكادير 26 بطنجة، 30 بالناظور، كما بفاس 31 بوجدة، كما بالعيون 35 بمراكش، 42 بالراشدية. بالجزائر الأجواء مشمسة غالبا على الهضاب العليا، صافية في باقي مناطق البلد، درجات الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 32 بعنابة، 30 بوهران، 31 ببجاية، 37 بتياريت، 40 بقسنطينة، 42 ببسكرة، 48 بأدرار. بتونس الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة على مرتفعات الشمال الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 36 درجة بتونس العاصمة، 33 بطبرقة، 35 ببنزرت، 34 بسوسة، 38 بجربة، 37 بالقصرين، 44 درجة متوقع تسجيلها بتوسر. تمام والثامنة مساء بسدهات دعاة ميديان بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم، ونسهل هذا الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة اليوم بعيد الشباب. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. شرق أوسطيا، دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم لإنهاء الحرب مع واشنطن اليوم، بينما إيران في موقع قوة. وأشدد بازشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران على أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على بند واحد يشير إلى الاستسلام. جاء ذلك غداة إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية التي تسعى واشنطن لفرضها على إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. نبقى في المنطقة، حيث أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، حسب ما أعلن وزير العدل التركي أكان غورليك اليوم، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها لقطاع غزة في ماي وتوقيف الناشطين على متنه. وفي سياق متصل اليوم كذلك، نددت الرئاسة التركية بما وصفته تكتيكات سياسية دنيئة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهادفة إلى تحقيق مكاسب انتخابية. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية. جيش الاحتلال قال أن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. في موريتانيا، تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر، بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس، بينما كان قاربهم المقصد يبحر على طول سواحل هذا البلد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن خفر السواحل الموريتانية. ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف اليوروهات من مهاجرين مقابل نقلهم إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا على البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت مدينة سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين شهر يوليوز، وأودى الأمر بحياة العشرات. وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى حوالي 10500 يورو لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. حذر المنسق الرئيسي لمكافحة فيروس إيفولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس اليوم من أن الفيروس ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتفشي بوتيرة متسارعة. وقال المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا أن الفيروس قد أودى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية، ويتجاوز انتشاره قدرة جهود المنظمة على مكافحته. قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 120 اليوم بضربات روسية على أوكرانيا أصابت إحداها مركز تسوق مزدحم في مدينة كريفيريغ، وصفها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأنها هجوم دنيء. نختم بالخبر الرياضي، حيث حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية المغربية الجدل الذي رافق مقترح رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا، مؤكدة الإبقاء على الصيغة الحالية وهي 16 فريقا في قسمي البطولة على موسم 26 و 2027 و 2000. وحددت العصبة في بلاغ لها مساء أمس الجمعة 28 أغسطس الجاري موعدا لسحب مراسيم قرعة البطولة الاحترافية للموسم 26 و 2027 و 2000، وذلك بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. الدقيقة الرابعة بعد الثامنة مساء، ختم الموجز.
2: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
1: هكذا مستمعينا أكون قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الجمعة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الفقرات بما يرضيكم وأدواقكم المختلفة والمتنوعة. الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي. مستمعين تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.

خص الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بمزايا الرتب، وأعرب عن تفضيله على العجم والعرب، ونظر إلى قلوب عباده فانتقى منها قلبه، وسبر أحوال خلقه للتقريب منه فلم يختر إلا قربه، وقسم الناس قسمين فجعله من خيرهم قسما، وزكاه أبا وأما وأصلا وفرعا وروحا وجسما. جميل الصفات، جزيل الصلات، غزير الهبات، كثير الأدب، بديع الجمال، رفيع المنال، عديم المثال، عظيم الحسب، مليح الشمائل، بادي السنا، بسيط الأنامل، عالي الرتب. به أرشد الله أهل النهى، به شرف الله جيل العرب صلى الله عليه وآله وسلم.

من خصائص مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اختصه بفضل لم يعطه أحدا غيره، فقد جعله مجلاه الأعز الأكمل الأفخر الأعظم الأمجد الأكبر، وجعله محل نظره من العالم، وصار بذلك مرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، فهو أكمل كملاء الوجود المبهم المنفرد بالأكملية صورة ومعنى، وهو صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وسلم.

بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نالت أمته فضلا عظيما عند الله تعالى، وبسبب ما حصل بوجوده في هذا الكون لهذه الأمة من المزايا وله من العطايا، ولآبائه وأمهاته من الشرف الأكبر والتميز الأفضل الأظهر، حق لنا بذلك الفخر ولا فخر. حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا. فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: عمر بجمعة أهلا بكم. يعرف ميناء طنجة المتوسط وفود أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجاري. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب عبر الحدود لمهاجرين غير شرعيين بين إسبانيا وفرنسا. أوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة تتكون من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين في وضعية غير نظامية من إقليم أليكانتي نحو فرنسا. أعلن خفر السواحل الموريتانية اليوم عن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبالة السواحل الأطلسية أثناء رحلة نحو جزر الكناري. وكان قد أعلن أمس عن إنقاذ بسواحل وديبو قارب قادم من دولة غامبيا وعلى متنه 315 شخصا من المرشحين غير للهجرة غير النظامية. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء إسرائيل، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي. ونددت الرئاسة التركية اليوم بالتكتيكات السياسية التي ينتهجها نتنياهو والهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. وكان مكتب نتنياهو قد وصف اليوم أردوغان بديكتاتور معادي للسامية، مع التأكيد على أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة. وفاة المخرج الدرقاوي

0: بعد مسيرة سينمائية حافلة عن عمر ينهز 82 سنة. توفي اليوم المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي تاركا وراءه إرثا سينمائيا طبع مرحلة هامة من تاريخ الفن السابع بالمغرب، ويعد الراحل واحدا من كبار الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة الوطنية بأعمال متنوعة. في الرياضة، انضم المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى نادي أندرليخت البلجيكي قادما من اتحاد ورقة بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم، وعرب النادي البلجيكي اليوم عن ارتياحه لتعزيز خطه الهجومي، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر حوالي 24 سنة تلقى تكوينه في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل انتقاله إلى فريق اتحاد ورقة. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Les Nocturnes avec Jawad. Red Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: مرحبا يسونك البرنامج لوقت نخيط إزدين سلانتخابات نغيتو غنكت مازير في النغاس 23 شو تنبير إتوغا البرنامجات حماد نرارخ في سقطة النون حمادة ونظهر كوشي تيسين ماكم يديوين إزرفانو الجديد للانتخابات
1: إصوتي نونيتي لاقشان الحشد
0: الانتخابات التشريعية قالوا قتلنا قتين المواطن الرأي النسخول إذا يستمد دلنا غراغي في سينو بقرى البرلمان إذا سوال نخفي زرفان نيزدين ستودرت النس مشور نصويف أنا جوية ذا تسول نقوان سانخ إما مش نصوف هاتين دان ستينيشان إما لنا نريت مزير النخ خفوياتخ أصوت وريقي خاس الحق إيقى المسؤولية أسن 23 شو تنبير أذن صوت سقول النخ أذن ستي البرنامج اللي يمساسنا كيد نخ إذ المرشحين نقي للامان وإن غري عاون تمازير دو غودون تودر النخ
2: ميمشان ضمن سمي المرشحين استهلان تميمان النخ
0: يتخصوت نخو المواطن غرسة تيقى خطار القانون الجديد السقصح يسكين نرشح الدغي اللي انشيقان نوري دغيين عودة درشحن أم بدن نيتو كاسنتينيات سكشان توريس الحكم للمحكمة دوين نيتو حكام انتينيات زي المحكمة يتخيان شان إذا مشردو لنوري حلين أين نرسق الانتخابات أذقي من خاسم الدن إن يتوقر القانون هاتصفوني ذنسن إذا يزديقن
3: في خديسين غمتات غوسيوين نيتو كان حمد زرين الانتخابات زديقنت
0: القانون الجديد يستقصح يزمازي خيون نيرانا ذي سخسر الانتخابات شان تبريدين وريحلين أمو إن يستغل الأصوات نخدوين نوري التجان بدنا تدونا تصوتن الدكا يزمازاودي وإن يكشم غريز دوان التواصل الاجتماعي نخدي مسن الدكا الاصطناعي حمدينين غميسن ورسحين نخد دينين شيغان نحلال حماد سخسر نود ميون سجل المواطنين نخد المرشحين نخد السفغ العيب يخصى أبن حضوم الدنس يحلال ناك نطمنس بيستين سنك الانتخابات التوبنات خفين غميس نصحان إذ الديقن لوقت نخيط أدن صوت قحنخ حماد زيت مازيت النغردات

0: استماعي لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: توقيف 5 أشخاص في إسبانيا بتهمة تهريب مهاجرين غير نظاميين من سبتة المحتلة إلى البر الإسباني، موازاة مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين من إسبانيا نحو فرنسا. تجديد الخناق في المغرب على القرصنة الرقمية وتجار APTV بعد دخول تعديل قانوني حيز تنفيذ بهدف حماية حقوق المبدعين لا سيما حقوق البث التلفزي. اتهامات متبادلة بين الرئيس التركي أردوغان ونتنياهو بعد أن طلبت تركيا استصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء إسرائيل. وفاة المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي عن سن تناهز 82 سنة بعد مسيرة سينمائية حافلة بأعمال متنوعة منها الضربضة باي نايت. في الرياضة، أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يضم مدافع أستون فيلا كونسا ويكثف مفاوضات ضم الثنائي أوسيمان وألفاريز من أجل تعزيز خط هجومه. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب للبشر عبر الحدود لمهاجرين غير نظاميين بين إسبانيا وفرنسا. وفي إطار مكافحة هذه الشبكات أيضا، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الأوروهات من مهاجرين غير نظاميين مقابل نقلهم من سبتة المحتلة إلى البر الأوروبي. في المتابعة أمين عزيماني.
2: الشرطة الإسبانية أفادت في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وأضافت الشرطة أن 4 من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تأوي المهاجرين غير النظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا، لكنها لم تكشف عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية. المصدر ذاته أوضح أن اختيار سائقي القوارب كان يتم بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة. الشرطة الإسبانية أعلنت أيضا عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب عبر الحدود لمهاجرين سريين بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة مكونة من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين في وضعية غير نظامية بشكل متكرر من إقليم أليكانتي الإسباني نحو فرنسا عبر المعبر الحدودي لخونكيرا لوبرتوس. وبحسب المحققين، فقد تقاضى أفراد الشبكة نحو 200 أورو عن كل مهاجر يتم نقله.
1: أعلن خفر السواحل الموريتانية اليوم عن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبلة السواحل الأطلسية أثناء رحلة نحو جزر الكناري. وكان قد أعلن أمس عن إنقاذ بسواحل وديبو قارب قادم من غامبيا وعلى متنه 315 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وفي الأشهر الأخيرة أنقذ مئات المهاجرين غير النظاميين معظمهم من السنغال غامبيا ومالي في المياه الموريتانية أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا. في المغرب، وفي خطوة تشريعية تهدف إلى تحسين الإبداع وحماية حقوق المبدعين لا سيما حقوق البث التلفزي، في ظل انتشار ما يعرف بـ APTV، نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية نص المغير والمتمم لمقتضيات القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويأتي هذا التعديل القانوني استجابة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتنامي ظاهرة القرصنة عبر الأنترنت، فضلا عن الحاجة الملحة لحماية التراث الثقافي الوطني. ومن أبرز ما جاء به القانون الجديد هو التحديث الشامل للترسانة المفاهيمية لتلائم البيئة الرقمية، إذ تم توسيع تعريفات البث الإذاعي والتلفزي والنقل إلى الجمهور لتشمل بشكل صريح الاستغلال عبر شبكة الأنترنت والأقمار الصناعية والوسائل الرقمية. عن أهمية هذه الخطوة ومدى مساهمتها في الحد من القرصنة الرقمية، نستمع إلى توضيحات محمد أمين المحفوظي، خبير في التحول الرقمي وباحث في علوم المعلومات والتواصل من الرباط. حاوره يوسف نعماني.
3: أكيد أن المصادقة على هذا القانون ليست مجرد خطوة قانونية عادية، وإنما هي محاولة لمواكبة واقع جديد فرضته التكنولوجيا والمنصات الرقمية. لذلك فاليوم لم تعد القرصنة تتم بالطريقة التقليدية التي كنا نعرفها من

0: قبل، وإنما المحتوى يمكن أن ينسخ ويستنسخ ويعاد نشره ويوزع على آلاف وملايين المستخدمين خلال دقائق قليلة. وهنا تكمن أهمية هذا التعديل، أن ننتقل من منظومة قانونية تحمي الإبداع في البيئة التقليدية إلى منظومة قادرة على التعامل مع البيئة الرقمية الجديدة التي هي معقدة وتلزمها ثقافات قانونية من جيل جديد حتى تسير بلدنا هذا التحول الرقمي. لذلك أعتقد أن أهمية هذا القانون لا تكمن فقط في مواجهة القرصنة الحالية، وإنما في أن هذا القانون سيفتح الباب أمام المغرب لبناء إطار قانوني قادر على مواكبة التحولات القادمة التي ستكون أشرس وأعنف من التحول الذي نعيشه الآن.
1: يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدماتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجاري. وصف مكتب رئيس وزراء إسرائيل اليوم الرئيس التركي رجب أردوغان بديكتاتور معادي للسامية، مع التأكيد على أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولة أنقرة زعزعة استقرار المنطقة وفق المصدر. وهذا التصعيد في الخطاب الإسرائيلي تجاه أنقرة يأتي غدا اتهام سوريا إسرائيل بقصف قاعدة أبو الظهور الجوية الواقعة قرب حلب بعد زيارة وفد تركي لها لبحث سبل إعادة تأهيلها، كما يأتي عقب إعلان تركيا إصدار مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأصول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو المنصرم وتوقيف الناشطين الذين كانوا على متنه. هذا تعليق رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، تحدث إلى يوسف النماني.
2: العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى مزيد من التوتر بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر. طبعا مذكرة الاعتقال على خلفية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق أسطول الصمود وإهانة الناشطين الذين كانوا يريدون تسليط الضوء على الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة. لكن العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. منذ أسابيع والحديث في إسرائيل على أن تركيا سوف تكون هي الطرف الآخر بعد إيران الذي سوف تواجهه إسرائيل نتيجة للانتقادات التي يظهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الجانب الإسرائيلي، ونتيجة أيضا للخطاب السياسي للحكومة التركية التي تنتقد بشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل. طبعا التوتر ازداد بفعل ما يحدث في سوريا. الحضور التركي قوي من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية، وإسرائيل تريد إبعاد تركيا عن الساحة السورية. إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وازدادت حالة التوتر فإن ذلك سوف ينعكس على الملف السوري خلال الفترة القادمة وخلال السنوات القادمة.
1: قالت إيران على لسان رئيس أركان القوات المسلحة إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا حسب وصفه، بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. وتستعد واشنطن لفرض عقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيعلن تفاصيلها يوم الاثنين المقبل. وكان الرئيس ترامب قد حذر في وقت سابق من عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم أي نوع من الدعم الحيوي لإيران. هذا تعليق محمد حميدة محلل وباحث في الشؤون الإيرانية من القاهرة، حاورته من الأرقوق.
3: تأتي هذه الخطوة من الجانب الأمريكي في ظل سعيه لتضييق الخناق على النظام الإيراني بشكل كامل بعد نحو 7 أشهر من هذه الحرب. الآن هذه الخطوة الاقتصادية هي تهدف بالأساس لخنق الداخل الإيراني، أي إثارة الداخل الإيراني على النظام لتحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها واشنطن وإسرائيل منذ بداية هذه الحرب. في المقابل أعتقد أن الضغط الاقتصادي لن يؤثر على إيران فقط، هناك دول كبرى لديها معاملات مع الجانب الإيراني في مقدمتها الصين، وأيضا هناك دول جوار لديها تعاملات مع الجانب الإيراني. هذه الخطوة ستؤثر نعم على الجانب الإيراني بكل تأكيد، لكن تداعياتها ستظل العديد من الدول، بمعنى أن هذه الدول بكل تأكيد لن تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية لأنها تمثل الكثير بالنسبة لها كدول جوار، وحتى بالنسبة للصين كمعاملات كبيرة وتحالف استراتيجي. الرئيس الأمريكي يتبع استراتيجية خطوة تلو الأخرى، قام بقصف البنى التحتية بتدمير الركائز للدولة الإيرانية بالقصف العسكري، ويعول الآن على سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار الأزمات الاقتصادية. الآن هناك دعوة للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية، هذه الدعوة تستهدف بالأساس انخراط الدول في هذه الحرب الاقتصادية، ما يتحول بعد هذا الأمر إلى حرب عسكرية أيضا، سترد إيران بكل تأكيد على هذا الأمر.
1: يرجح بأن تكون ظاهرة النينيو المناخية هذا العام الأشد قوة على الإطلاق، ما ينذر بظروف جوية قاسية في مختلف أنحاء العالم، وبأن يكون العام المقبل 2027 الأكثر حرا على الإطلاق وفق عدة تحذيرات أبرزها صدرت عن خبير في وكالة الأرصاد الجوية البريطانية، إذ حذر من أن هذه الظاهرة المناخية تتجه لأن تكون الأقوى على الإطلاق منذ أكثر من قرن. هذه توضيحات محمد سعيد قروق خبير في علم المناخ من الدار البيضاء، حاور يوسف نعماني.
4: كوكب الأرض يعرف احترارا متزايدا ناتجا عن ارتفاع الميزانية الطاقية للأرض، ما جعل المحيطات تعرف تكدسا عاليا في هذه الحرارة، وعبرها يتغذى الغلاف الجوي وتستقر الدورة الهوائية المختلفة تبعا للطاقة الكامنة داخل الهواء. وبناء عليه فإن النينيو الذي استقر هذه السنة ومنذ بدايته في شهر أبريل الماضي كان يظهر على أنه سيكون قويا، لأن تراكم الطاقة في المحيط الهادي على وجه الخصوص وهو أكبر محيط وصل إلى مستوى غير مسبوق، وبالتالي فإن ظاهرة النينيو هذه ستعبر عنه ما سيؤثر على القسم الشمالي من الكرة الأرضية على وجه الخصوص في الفترة، وذلك بالتحكم في المرتفعات الشبه المدارية وما يهمنا منها هو مرتفع الأسور، هو الذي يتحكم كان في المناخ بكامله في القسم الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي، ومنه أوروبا الغربية ومنه شمال إفريقيا وبطبيعة الحال المغرب، وهذا يجعل الدورة المائية عندنا تعرف خلخلة، وبالتالي لدينا احتمال عالي جدا بأن الحرارة ستكون مرتفعة في السنة المقبلة وسيرافقها ضغط عالي يؤدي إلى استقرار الجفاف مع حدوث عواصف رعدية يمكن أن تعطي أمطار طوفانية.
1: وفاة المخرج الدرقاوي بعد مسيرة سينمائية حافلة عن عمر نهز 82 سنة، توفي المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي تاركا وراء وإرثا سينمائيا طبع مرحلة هامة من تاريخ الفن السابع بالمغرب، ويعد الراحل واحدا من كبار الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة الوطنية بأعمال متنوعة من أبرزها أحداث بدون الدلالة أيام شهرزاد الجميلة، عنوان مؤقت، والدار البيضاء باي نايت. نستمع إلى عز العرب العلوي مخرج وسيناريست من في شهادة بحق الراحل الدرقاوي، حاورت من الأرخوق.
5: السينما المغربية فقدت رجل من الرجال الذين نظروا للسينما في بداية السبعينيات، خاصة أن في تلك المرحلة كان هناك نقص في التنظير ونقص في الرؤى ونقص في المعرفة بشكل كبير، وبالتالي دخول آل الدرقاوي بشكل عام سواء عبد الكريم أو سي مصطفى الله يرحمه هو كان له تأثير كبير في الساحة السينمائية، بحيث أن الأفلام التي أخرجها سي مصطفى الدرقاوي لم تكن أفلاما عابرة، بل كانت أفلاما تطرح السؤال وأسئلة كثيرة وجوهرية، كان يتساءل بشكل عام حول جوهر السينما وحول ماهية هذه الكاميرا التي يمكنه أن تشكك في المجتمع وفي المثقف وفي الإنسان بشكل عام. حتى حينما أنجز لنا هذه الأفلام التي تتوجه بشكل عام نحو الميلودرامية ونحو الإنسان البسيط بشكل عام، فقد ظل وفيا بالاهتمام بالهامش الاجتماعي، فإنه ظل حاضرا رغم ذلك، رغم الميلودرامية، رغم الاهتمام بالشخصيات أكثر ربما انعرج قليلا في اتجاه إعطاء للمتلقي ما يريد، ولكن ظل رغم ذلك ينتصر للهامش الاجتماعي.
1: في الرياضة يواصل أرسنال بطل الدوري

0: جديد الممتاز رحلة تعزيز صفوفه بضم مدافع أستون فيلا كونسا، ويكثف مفاوضات الضم الثنائي فيكتور أوسيمين وخوليان ألفاريز من أجل تعزيز خط هجومه. التفاصيل في هذا التقرير ليوسف شاطر.
1: بعد بداية قوية للموسم وتتويجه بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، أرسنال يسعى لاستغلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لإكمال تشكيلته، إذ يرى مسؤول النادي أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الخيارات القادرة على المنافسة على جميع الجبهات، خصوصا مع طموح التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي. أرسنال حسم صفقة كونسا مقابل 64 مليون يورو، حيث وقع المدافع الإنجليزي عقدا لأربعة مواسم مع خيار التمديد قادما من نادي أستون فيلا. ويأتي وصوله لتعويض غياب ويليام ساليبا الذي يعاني من إصابة في الظهر، ومن المنتظر أن يشكل ثنائيا دفاعيا قوية إلى جانب البرازيلي غابرييلا. وفي الهجوم يواصل أرسنال تحركاته لضم فيكتور أوسيمين مهاجم غالاتاسراي التركي الذي يملك عقدا حتى صيف 2029. ورغم اهتمام أرتيتا الكبير باللاعب، فإن راتبه المرتفع الذي يتجاوز 20 مليون يورو سنويا يمثل عقبة حقيقية أمام إتمام الصفقة، إذ لا يرغب النادي اللندني في الدخول في مغامرات مالية كبيرة. ويراقب أيضا وضع خوليان ألفاريز بعدما قدم عرضا لأتلتيكو مدريد، لكن رغبة المهاجم الأرجنتيني في الانتقال إلى برشلونة تفرمل الصفقة حتى الآن. ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، يسعى الفريق اللندني الذي توج بطلا لإنجلترا وحل وصيفا لدوري الأبطال، ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات يسعى الجانرز لحسم صفقات جديدة من أجل تأكيد الطموح الكبير الذي يحمله النادي من أجل المنافسة على كافة الألقاب الممكنة.
0: وهذا المساء بدأ فريق أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق نتيجة الفوز على فريق كوفنتري بثلاثية نظيفة. وفي فرنسا عرفت المرحلة الأولى من بطولة كرة القدم فوزا ساحقا لفريق مارسيليا على ستراسبورغ برباعية نظيفة. نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجري. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب للبشر عبر الحدود لمهاجرين غير نظاميين بين إسبانيا وفرنسا. وفي إطار مكافحة هذه الشبكات أيضا ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الأوروهات من مهاجرين غير نظاميين مقابل نقلهم من سبتة المحتلة إلى البر الأوروبي. أعلن خفر السواحل الموريتانية يوم الجمعة عن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبلة السواحل الأطلسية أثناء رحلة نحو جزر الكناري. وكان قد أعلن يوم الخميس عن إنقاذ قارب قادم من غامبيا بسواحل وديبو وعلى متنه 315 مرشحا للهجرة غير الشرعية. تبادلت تركيا وإسرائيل الاتهامات بعدما طلبت أنقرة استصدار نشرة حمراء بهدف اعتقال رئيس وزراء إسرائيل في إطار تحقيق بشأن اعتراض أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة في مايو وتوقيف الناشطين على متنه. في المقابل ندد مكتب نتنياهو في بيان بنفاق تركيا ووصف أردوغان بأنه ديكتاتور معادي للسم يرتكب مجازر بحق الأكراد. وصرعت الرئاسات التركية للرد على البيان منددة بتكتيك سياسية دنيئة ينتهجها نتنياهو بهدف تحقيق مكاسب انتخابية. في الرياضة، استهل أرسنال حملة الدفاع اللقبه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم بطريقة مثالية بفوز مريح على العائد كوفنتري ب3 أهداف للا شيء مساء الجمعة. وزج الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال بالوفد الجديد اليوناني خريستوس تازوليس أساسيا في التشكيلة، علما بأنه كان قد تعاقد أيضا مع البرازيلي برونو جيما رئيس قادما من نيوكاسل، وأخيرا المدافع كونسا قبل ساعات قليلة من مباراته أمام كوفنتري. وفي فرنسا، فاز فريق مارسيليا مساء الجمعة برباعية نظيفة على ستراسبورغ في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بكم في طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري.
0: كنسمعوا بزاف بانه لكل حلم عمرا وان الفرص الى ضاعت في وقتها لا تعود، فشحال من شخص دفن الأحلام ديالو أو

0: الحلم دياله لأنه ظن أن الوقت قد فات. وكم من شخص ظن أن بابا أغلق إلى الأبد، لكن الحياة كتبت لنا كل يوم باللي أن بعض الأحلام لا تعترف بالتوقيت، وأن بعض الأحلام لا تموت بل تنتظر أصحابها. ضيفتي اليوم ما بداتش رحلتها الفنية كطفلة فوق الخشبة، خشبة المسرح، ولم تكن الطريق مفروشة أمامها بالورود، بل واجهت رفضا كبيرا، وكذلك أجلت حلمها لسنوات طويلة لكنها لم تتخلى عنه. درست، اشتغلت، تعلمت، ثم عادت إلى حلمها وهي أقوى وأكثر نضجاً لتكتب وتلحن وتنتج أعمالها بنفسها، وتثبت أن العمر لا يقاس بسنوات الانتظار بل بلحظة الشجاعة اللي كنقروا فيها إحنا أننا نبدأ. هذه الحلقة اليوم لكل من يعتقد أن الوقت قد فات، ورسالة تقول إن الأحلام لا تنتهي صلاحيتها ما دمنا نؤمن بها ونعمل من أجلها. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على

0: طاقة إيجابية مع حنان توري على
1: أهلا وسهلا مرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. اليوم غادي نحكيوا على الأحلام التي لا تموت، عن الانتظار الإيجابي، عن الإصرار والإلحاح، وعن الإنسان اللي كيختار أنه ما يسمحش الوقت باش يسرق منه نفسه. وأنا سعيدة جدا أن تكون ضيفتي هذه الحلقة، هي تبارك الله عليها بليزيور كاسكات، لكن أنا سأجمعها في فنانة لبنى بريق. مرحبا بك معايا، منوراني لبنى.
2: الله يبارك فيك حنان، أنا سعيدة لأنني معك في هذا البرنامج، خاصة أن العنوان ديالو طاقة إيجابية، وانتنا ما شاء الله إنسانة عندها واحد طاقة إيجابية اللي عادتني، وشكرا لهذه الاستضافة الرائعة.
1: مرحبا بك. وأنا عاديتك كتقولي، ولكن تبارك الله عليك إنسان ما كيحش الأشخاص كيجلبوا الأشخاص اللي كيشبههم، سبحان الله العظيم. إذا كنتي راكي إيجابية راكي كتجلبي إيجابية، إذا كنتي سلبية راكي كتجلبي أشخاص. لأن كنسمعوا بعض المرات تقول لك أنا كنجلب الناس كيشبهوني.
2: الأرواح تتلاقى
1: اليوم واحد الموضوع، أنت فنانة تبارك الله عليك، كتكتبي كتغني كتلحني وكذلك مؤلفة سينمائية وكديري دي فيلم دوكيومونتير، هادشي تبارك الله زوين غنهضروا عليه، لكن أنا اللي بغى نركز عليه أكثر هو القصة ديال لبنى بريق. لأنه الفصول ربما تختلف، لكن كيبقى دائما أنه الإصرار والنجاح هما الوقود ديال التميز في الحياة.
2: نعم بالضبط، الصبر، الصبر اللامحدود، الصبر اللي فيه رضا وحمد، ماشي داك الصبر اللي هز على خاطرك وكتحس انك الدنيا ضايقه بيك وصافي مابقيتيش قادر تستحمل ومقلق. لا، هذاك الصبر اللي كتشوف الامور عن بعد نظر. يعني كتقول انا من هنا واحد 5 سنين 10 سنين 15 عام غنقدر نكون وصلت لداك الشيء اللي بغيت، الا ما وصلتلوش وجاب الله العمر صافي، ما كاين حتى شي حاجه مستحيله، الا باقى بالروح راه غنحققه.
1: صح،
2: امتى تيتحقق؟
1: الاحلام لا تموت وانما تؤجل،
2: تؤجل فقط غير باش توقف على رجلك، فقط غير باش تسترجع القوى ديالك، تتعلم اشياء في الطريق انتينا كتكون باقي ما عرفتيهاش. يعني ما كتكونش قد الحمل ديال هذاك الحلم اللي عندك، ربما الا ربي عطاه لك داك الساعه ربما يحطمك. ما كيكونش فقط ليالو المناسب،
1: ما كانش وقته. هادشي انت اكتشفتيه دابا لبنى بريق
2: اليوم
1: فيرسيون 2026.
2: بالضبط،
1: واخا حنا قبل ما نرجعوا للفيرسيون ديال 2020 2018 تحديدا، كنعتقد 2018 2017
2: الانتاج، بديت الانتاج في الموسيقى.
1: خليني انا قبل ومن بعد غنمشيو داك الطفله الصغيره.
2: أوكي.
1: اليوم لبنى بريق، الا انت غتعرفي عندك طبعا مجموعه من الاشخاص اللي ما كيعرفوك، مجموعه من الجمهور اللي هو كيعرف لبنى بريق كفنانه، يعني مغنيه عندها صوت جميل جدا وكذلك مؤلفه، وهناك اللي كيتبع المسار ديالك في المجال السينمائي. لكن انت كيفاش كتبغي تعرفي راسك للناس؟
2: انا كنبغي نعرف كفنانة تنشتغل في مجال الإبداع، لأننا بالنسبة لي حتى المجال ديال الصحافة والسينما والموسيقى والرقص والغناء وجميع المجالات الإبداعية واللي فيها التعبير راها مجالات فنية. فاحسنتي راك فنانة بأسلوبك، كيفاش تتعبري، كيفاش تتفهمي الآخر بواحد السرعة كبيرة، الإحساس ديالك في العمل، هذا راه فن، راه ماشي أي واحد غادي يقدر أنه يقدم الآخر بهذا الشكل هذا ويفهم ويحس بالآخر، فهذا فن. يعني كيعجبني نسمع يقولوا لي لبنى فنانة مبدعة، الكرياسيون راه شي حاجة كبيرة، أنك تكون عندك واحد اللمسة خاصة ديالك، تكون عندك واحد لاتوش يعني اللي تتشبه لك، تتعبر على السمية ديالك، ما تتشبه انت شي واحد آخر. علاش؟ لأنك انتنا أصلا مشيتي في واحد طريق ما تتشبه انت شي واحد آخر، هذيك الطريق انت اللي حفرتيها، انت اللي استسألتي، انت اللي لقيتي الأجوبة، انت اللي طحتي ونطتي، انت اللي تعلمتي، دونك واخا تهرستي واخا كل شيء، ما هذيك هو اللي خلى منك واحد نسخة فنية أو لا واحد التحفة لا شبيهة لها.
1: كاين ربما بزاف اللي كيديروا بحالك، لكن بحال داكشي اللي كديريه، لكن انت نسخه وحده منك.
2: بالكسور ديالي، بالجروح، بالطريق الصعيبه اللي مشيت، هي اللي خلاتني نكون تنشبه لراسي.
1: واخا هذا النضج اللي انت فيه وهذا الحماس اللي انا كنحييك عليه، اللي تبارك الله كيف ما كتشوفوها خارج المباشر او داخل المباشر، هي هكا لبنى تبارك الله هكا. يعني ملي تجلسي معها، انا اللي عجبني فيك وعلاش بغيت نبارطاجي القصه ديالك مع الناس،

0: لبنى، لانه وانت كتعاودي لي على لحظات الانكسار ديالك عينيك كيبريو. وهذا نادرا ما كتلقاي انه شي حد اللي حتى في لحظات الانكسار اللي كان فيها، وطبعا كيكون واحد الالم وواحد الاحساس انك رجعتي تفكرتي داكشي اللي عشتيه، ولكن في نفس الوقت انت كتعبري عليها على انها هذيك اللحظات هي اللي بناتني،
1: هي اللي بناتني. اه لانني اخترت ما نكونش ضحيه، اخترت نكون ريسبونسابل، وفعوت ما نتباكى ونتشاكى على داكشي اللي تنعيشه، تنعيشه وتنقع تنتحمل داك الالم. والفن والابداع هو انك كيفاش تحول الالم.

0: بتقولها لوالديها.
1: كانوا فخورين بي الاساتذه ديالي في المدرسه والاستاذ ديالي اللغه العربيه، يعني كان كيحفظنا واحد الاغنيه ديال فيروز طلعت يا محلى نورها، وتسمع الصوت ديالي وما وكيقلب عليه تلقاني، فاش لقاني راه فخور بهذيك الموهبه اللي هو لقاها داخل القسم ديالو، بغى يساعد هذيك الموهبه يديفلوبيها،
0: يعني يعرف اكتشف موهبه عنده في القسم،
1: هو اللي اكتشفني. يعني قام بالدور ديال الاهل، وانا الاساتذه ديالي كانوا كيقوموا بادوار بحال الى عائلتي وعائلتي، ولكن ماشي عائلتي بالدم انما عائلتي بالروح.
0: شوف راه هكا كانوا في المدرسه شحال هادي، راه هادشي هو اللي كان كانوا
1: كيحتضنوا
0: التلاميذ
1: الحمد لله.
0: ايوا
1: وديك الساعه فاش مشيت للدار، يعني كان داك الحلم الجميل ان كانوا تبع الموهوبين اخرين اللي صافي دخلت لداك الكليكه فحالها نقول لك اللي تيديروا الفن والابداع في مدينه طنجه، فرقه موسيقيه تدير الاندلسي والملحون، ولكن في البيت الاب ديالي كان رفض هذه الفكره تماما. يعني انا يعني كنت باغا نقرا وندير الموسيقى والمعهد الموسيقي اون باراليل، ولكن الفكره ديال انك تقراي الفن او لا تدخلي المجال الفني في ذاك الوقت، الوالد ديالي يعني بحكم انه درس اصول الدين ومتحفظ الى اخره، بالنسبه له الفن واحد الشيء خايب وما
0: يعني
1: عندوش فرع
0: مزيان، رفض قاطعا يعني انك تدخلي ولو كطفله في المدرسي ولو
1: اديت واحد الاغنيه في الحفل المدرسي، وكانت هذيك هي الاولى والاخيره، وما تزيديش تفكري مازال انك تعاودي هذه التجربه مره اخرى، وهذا المجال نساه تماما حيت حنا ما عندناش البنات اللي تيغنيو، وهذا المجال اصلا ماشي مزيان، تيمشيو ليه غير الناس اللي ماشي مزيانين. يعني واحد الصوره خاطئه على المجال،
0: انك انت خرجتي له من الجنب السيد هو عنده واحد لا في عائلتكم لا في هذا، وانت جيتي له من باغا ديري الفن.
1: بالضبط، انا من ديك الساعه وانا تنحس بلي ان الصوت ديالي عار. هذا هو الشعور اللي كان ساكنني منذ الطفوله، وباش نتحرر منه اصلا غير باش نسترجع صوتي ونسترجع الثقه انني نغني، خدا مني مجهود نفسي ومجهود فكري وثقه في النفس كبيره. حيت اون فوا كنبغي نغني ولا شي حاجه تنتفكر بطريقه لا اراديه
0: كتخاف
1: تنخاف تنحبس، يعني ما كنقدرش نثق في القدرات ديالي الصوتيه، حتى خديت سنين من عمري وانا تمشي للاستوديو ونشوف الحفلات ونمشي وفي اي فرصه ولا هذا نمشي نحاول نطلق صوتي، تتحرر هذاك البلوك. بديت كنعطي لراسي انا داك الثقه داك العنايه داك الرعايه داك الحاجات اللي كنت انا محتاجاهم، انا تحملت المسؤوليه ديال هاد المساله هذه، وبغيت بشكل واعي انني نتحرر من هذا من هذه التروما.
0: تروما هذه انه او كان اول رفض لربما طفله ترفضات، ورفض ماشي رفض يعني اللي هو
1: لطيف ولا
0: رفض قاسي وما كاينش جدال، صافي سالينا سيري قراي
1: صافي
0: مشات تقرا البنت
1: صافي، انا غرقت في القرايه، عرفت ان القرايه هي الحل الوحيد
0: هو المنقذ
1: هو المنقذ. يعني انا ملي كنكون ماشي مدرسه العكس، كانوا مثلا بعض الاصدقاء ديالي تيكونوا تيمحمليش علاش ماشي للمدرسه، انا المدرسه هي النور في حياتي. هذا علاش انا بالنسبه لي اقرا القراءه بقى ليومنا هذا، انا مدمنه يعني مدمنه على شي حاجه سميتها القراءه، ماشي غير في المجال التخصص ديالي، قراءه ديال التنميه الذاتيه علم النفس، هذا هو اللي نقدني اصلا، هو اللي نقدني القراءه والكتابه، نقدوا قصه الحياه ديالي، نقدوا لبنى، هما اللي يكونوا لي مصير جديد في حياتي يختلف عن المصير اللي تكون في اللحظات اللي كنت انا ما قدرش نكون ريسبونسابل فيه على راسي.
0: مشيتي قريتي القانون،
1: مشيتي
0: قريتي الصحافه، مشيتي درستي السينما
1: الماستر، خديت ليسانس في السينما.

0: كنبغي.
1: أكثر شخص آمن بيك؟
0: أنا.
1: شنو باقي ما حققتيش؟
0: أن الناس تغني معي الأغاني ديالي.
1: موفقة لبنى بريق، فنانة شاملة تبارك الله عليك. للأسف ما بقاش الوقت، إن شاء الله في حلقات قادمة نركزوا نتعرفوا عليك أكثر. شكرا أنك كنت معنا اليوم.
0: شكرا لك، وأنا سعيدة أنني تعرفت على إنسانة طيبة وإنسانة بحالك، إنسانة طاقتها إيجابية، الروح ديالك والتواضع رائعة. شكرا.
1: تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام، في أمان الله.

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.